انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

ให้คุยความเป็นชัวร์บ้านอาจจะเป็นสตรอง

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة. بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح، وتتحسر على العشرة عدد شعرك

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة بسيط.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: هيت فايب. اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: بحرين اف ام على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني؟
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مهما كانت أغنيتكم، تذكروا بحين في أم معاكم ودائما على هواكم.
1: الله يا ذاك الزمان.

0: والكل نسى.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها. نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها. المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحداً تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماماً، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءاً من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءاً من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي.

0: سروري، وإن كان ما تقدر أنا اللي بخليك محتاج أرتب المفارق أموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام،
2: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الضربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في البحرين، مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين، وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين، إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية، من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
2: بحرين FM على هواء.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: مجبور
1: يتضمن خمس أغاني.
0: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: عادي لما يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
3: على بحرين FM
2: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: nothing much.
1: Good morning والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير، صباح الخميس، صباح نهاية الأسبوع السعيدة، صباح الراحة والاسترخاء والبرامج والأنشطة والفعاليات اللي ممكن اليوم تقضونها إن شاء الله مع نهاية الأسبوع. صباحكم جميل وصباحنا معاكم بإذن الله مليء بالخير والإنجازات واللطافة والمعلومات والرفرش أيضا اللي يضيف إلى يومنا بهجة وحيوية لكل شيء، لعقلنا، لنفسيتنا، لطاقتنا وحيويتنا، لأفكارنا، لمعلوماتنا، لمشاعرنا، لكل شيء بإذن الله. اليوم رح نضغط على زر الرفرش ورح نسوي رفرش لكل جوانب الحياة في هذه الساعة. خلكم معانا، رح أكون معاكم كل حب. خدكم نورة بوشوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

حياكم الله، وخلونا نقول لكم حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. اليوم جونا رطب أحيانا وحار نسبيا خلال النهار. درجة الحرارة الحالية 34، العظمى 39، والصغرى 27 درجة مئوية. بالنسبة للرياح فهي متقلبة الاتجاه من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وحالة البحر من قدم إلى قدمين. الرطوبة النسبية الحالية اليوم 71%، العظمى 90%، والصغرى 30%. بالنسبة لموعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 5:33 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون جدا دقيقة بعد عن أمس، راح يكون بمشيئة الله الساعة 5:17 مساءً.

خليك ريفرش. كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

يا هلا ويا مرحبا. تخيلوا أن في قرية جبلية هادية في إيطاليا تدعى فيجانيلو. كانت هذه القرية تعاني كليا من الاختفاء التام لأشعة الشمس طوال فصل الشتاء، وذلك بسبب وجود جبل ضخم يحجب الضوء عنها طوال هذا الفصل. لكن أهالي القرية ما استسلموا للظلام، وصارت الحاجة أم الاختراع لما قام مهندس معماري بالتعاون مع السكان بتركيب مرآة عملاقة متطورة تدار بالكمبيوتر على قمة الجبل المباشر للقرية. هذه المرآة الضخمة تتبع حركة الشمس وتستقبل أشعتها في السماء، وبعدها تعكسها بدقة لتضيء المساحة الرئيسية للقرية كامل طوال ساعات النهار بنور طبيعي دافئ. خبر ملهم يذكرنا دائما بأن احنا في أحلك أوقات الظلمة أو التعب نستطيع دائما ابتكار طرق جديدة تعكس النور إلى حياتنا وحياة من حولنا، مثل قرية فيجانيلو في إيطاليا.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين
1: ريفرش.
0: ريفرش للعقل.

عندكم خبر أن كثرة الخيارات ترهق العقل؟ يعني لما يكون عندك وايد خيارات وايد خيارات وانت مضطر تختار ما بين هذه الخيارات وتكون عندك يعني خيارات محددة، يكون وايد صعب على العقل انه هو يتقبل انه هو يختار. احيانا احنا يمكن نعتقد ان كل ما كانت عندنا خيارات اكثر نكون اسعد واريح، لكن اللي يصير احيانا هو العكس تماما.

جداً بالنسبة حق طريقة عمل العقل. تخيلوا مثلاً أنك تدخل أو تخيل أنك تدخل مطعم وعندك مثلاً 5 أطباق في القائمة، غالباً بتختار بسرعة وبتكون مرتاح من بين هذه الأطباق. لكن إذا عطوك مثلاً 50 طبق وكل طبق أحلى وأجمل من الثاني، إنزين؟ أو مثلاً دخلت محل عطور ومضطر أنك تختار بين 100 عطر، عطر واحد أو عطرين، وايد بيكون الخيار أصعب ومرهق بالنسبة للعقل. يتعب العقل لأن العقل يبدأ يدخل في مقارنة ويتعب ويحس بالإرهاق. فهذا الشيء ممكن يصير في حياتنا اليومية أيضا. مثلا نبي نشتري شيء، نفتح عشرات المواقع ونقارن. نبي نختار مكان نروح له، نشوف عشرات وربما مئات الأماكن اللي احنا ممكن نزورها. أحيانا القرارات الشخصية إنزين ممكن نظل نفكر فيها في كل الاحتمالات، وفي النهاية ما نختار لأن الاحتمالات كثيرة. فالحل إن احنا مو نلغي الخيارات ولكن نقلل من الخيارات، يعني نقلص الخيارات. مثلا أنت مثلا رايح مطعم اليوم، بدل ما تقول والله أعطوني المنيو أشوفه كامل، تقول والله وين أطباق الدجاج، لأن أنا مثلا خاطر في دجاج، فيرونك كل الأطباق اللي فيها دجاج أو الأطباق اللي فيها سيفود، فأنت تختار من هذين الأطباق بدل ما يكونوا 50 طبق ينحصرون إلى 10 أطباق أو 5 أطباق. فيسهل عليك أنك أنت تختار ما بينها ويكون الموضوع سهل. هذا الشيء يريح العقل، طريقة عمل العقل ترتاح بهذا الطريقة. مثلا اليوم لو أنت عندك وايد خيارات، وايد برامج مثلا، فأنت حدد 3 أشياء بالنسبة لك مهمة أنا بختار منها. فبدل ما تقارن نفسك بكل الاحتمالات، اسأل نفسك شنو الخيار المناسب لي الحين، لأن كثرة الخيارات ممكن تعطينا إحساس بالحرية وبالوفرة وبأن في خيارات متعددة، لكنها أحيانا تزيد أكثر من التردد والقلق. فرفرش عقلك اليوم، مو لازم تختار من كل شيء، يكفي أنك تختار الشيء المناسب لك مع تقليل الخيارات الكثيرة.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش للطاقة والحيوية.

حياكم الله. اليوم في رفرش الطاقة والحيوية راح نتكلم عن التعافي بالهواء المفتوح، يعني القعدة في المكان اللي فيه طبيعة المفتوح اللي فيها والله مثل ما احنا نقول. في رفرش اليوم راح نتكلم عن هذا السر الرائع ومجرب فعلا لاستعادة الحيوية البدنية في نهاية الأسبوع، هو من خلال أنك أنت تقعد في مساحات خضراء فيها زرع فيها نخل، حتى يعني وبلازم مثلا العصاري وقت الشمس تكون قوية، لين نزلت الشمس شوية تعدل الهواء ما يخالف في رطوبة. بس أحيانا احنا سبحان الله أجسادنا مهيئة للمكان اللي احنا فيه، يعني أنت لو عشت في مكان صحراوي أنت جسمك مهيئ لهذا الوضع، أكلك، طبيعة الأكل اللي تأكلها، جسمك، طريقة حيويتك، يعني متعايشة مع هذه الأجواء. تلا يودونك مثلا في دولة وايد فيها برد وثلج وكذي ما تقدر تعيش، تصير عندك أمراض روماتيزيوم، لوية، مشاكل صحية، خلاص أنت جسمك متعود على هذه الأجواء. فالجلوس لو 10 دقائق ربع ساعة في مساحات خضراء، تمشي مثلا جلكم الله حافي القدمين، ممكن أنه هو يساعد جدا جدا جدا للتعافي النفسي وللطاقة وللحيوية وللصحة بشكل عام. راح تشوف يعني نفسك بعد فترة من الجلوس أمام الشاشات والتلفونات والإضاءات الصناعية أن في جسمك تتراكم شحنات من الإجهاد العضلي والكسل الناجم. أحيانا شفتوا هذا الشوط

اللي يصير من مثلا لما تمسك احد تحس انك شوطت كذي، هذه من كثرة الأجهزة، من كثرة عدم امتصاص الطاقة اللي في الجسم من خلال الأرض، من خلال اتصال الحقيقة بالأرض. يعني ما قعد وايد على الأرض، دائما ماسك تلفوناتي، دائما فيني كهرباء مثلا. فالمشي في الطبيعة هاي واحد، اثنين الجلوس على الأرض مفيد، ممكن يخفف من هذه الشحنات الموجودة في الجسم. التواجد في مكان مفتوح سواء كان بحر أو حديقة هادية يساعد الجسم على استنشاق كميات مضاعفة من الأكسجين النقي وتفريغ الشحنات الكهرومغناطيسية المتراكمة من الجسم إلى الطبيعة وإلى الأرض. أيضا التعرض لأشعة الشمس الخفيفة خاصة مع بداية النهار، بداية النهار يعني ها بداية الشروق، أوكي؟ ليه قبل الساعة مثلا 9 أو 10؟ هني أشعة الشمس تكون فعلا خفيفة، الهواء يكون طبيعي، ينتج عندك فيتامين دال بشكل طبيعي، يهدأ الجهاز العصبي بشكل فوري، أيضا عضلاتك تكون عندها فرصة حقيقية للترميم والاسترخاء. جسمك بكبره يحتاج دائما إلى الطبيعة كما يحتاج إلى النوم، كما يحتاج للحركة. فالطبيعة أيضا جزء من تكوينتنا البشرية، فاجعل خطواتك هي في المكان المفتوح، يكون لها نصيب دائما من يومك. ربما أنت مثلا متعود تروح تمارس الرياضة دائما في النوادي الصحية، جرب يوم مثلا تمشي وقت الكارديو، مثلا أقضي أوتدور، أمشي في الهواء، أمشي في الطبيعة، أمشي في الحديقة، أمشي على البحر. ويوم مثلا اللي أنا بشيل مثلا أوزان وبحس بتمارين المقاومة، لا أروح الجيم. فأسوي بالانس بين الأماكن اللي أتواجد فيها في الطبيعة وبين الصالات أو النوادي الرياضية اللي أذهب لها علشان أمارس الرياضة. فالتعافي بالهواء جدا مهم وهو جزء من طبيعتنا البشرية، فخلوا دائما من ضمن لايف ستايلكم.

خلوني أسألكم سؤال بيني وبينكم، بيني وبينكم ما حد يسمع، بس أنا وأنتو، أنا وأنتو، قولوا لي وأنا بسمعكم، يعني لا تحاتون، بسمعكم عبر الأثير. ساعات أنت تحس بمشاعر معينة، أوكي، بس تحاول تخشها صح؟ يعني أنت مثلا تزعل بس مستحيل تبين أنك حساس. أنت تندقر، تحس أنه فجأة ثقة بالنفس طاحت في الأرض، بس ما تبين، تتكابر. ومحمد دوسري دائما ينصحكم ويقول لكم لا تكابر، دائما خليك حقيقي مع نفسك. انزين، احيانا ممكن ان انت كذي تزعل من كلمه بس ما تبي تقول حق ناس ان انا زعلت، لان ما تبي تبين انك حساس. واذا كنت رجل اعظم رجل عنده مشاعر مكبوته مخفيه كلها متعلقه بالتربيه، ان انت ريال لازم ما تزعل، انت ريال لازم ما تصيح، انت ريال لازم ما تبين ضعفك، انت ريال لازم ما تكون حساس، انت ريال وايد على التزامات ريال. فالله يكون في عون. الصراحه احنا البنات نقدر نقول والله مشاعرنا معبر عنها، وممكن الناس تطوف لنا انها يعني ما راح حساسه، صح ولا لا؟ بس ترى ريال بعد ربما يكون حساس، وحساس اكثر من المره، فتكون في مشاعر مخفيه ما نعرف نتعامل معاها. فشو نسوي؟ نقوم أول ما نحس بهذا الشعور سيدا نغير الموضوع، نقوم لما نحس بهذا الشعور أو توتر أو أي شيء نحسه نشرد، نروح نغير السالفة ونسوي أشياء ثانية ونمارس يومنا، نعتقد أنه خلاص أن هذا الشعور راح، يعني فترة وقدرت أن أتعامل معها. لكن هاي الشعور موجود، أنا سويت فيه، أنا قمت وسكرت عليه الباب، هو موجود ما طلعته بس سكرت عليه الباب. يعني هو شنو؟ هو موجود، ممكن يطلع في أي لحظة ويطلع بقوة، أوكي، خاصة يعتمد على المواقف اللي الإنسان يمر فيها، أو ما يطلع ويتشكل على هيئة لا قدر الله مرض. فلأن ليش؟ لأن الشعور يبي يعبر عن نفسه، يبي يطلع، يبي يقول لك والله ترى أنت زعلان. أول شيء علشان نتعامل مع هذا المشاعر، مو بلازم الناس يعرفون ولا بلازم الناس يدرون، لأن احنا فاهمين إن المشاعر مو كل من يفهمها ولا كل من يعرفها. ولما بتتكلم مع شخص هو جاي من بيئته، من أسلوبه، من طريقته، ربما هو تعلم مثلا دفش ما يزعل، يعني دفش ممكن يقطع الكلمة ويمشي يعني حتى ما يزعل. فلما تروح له يقول لك يا خلاص عدها يلا بايخ يعني الموضوع، فما أنت حساس، أنت حسيت بشيء تبي تطلعه، هو يقول لك لا أنت ما فيك شيء، وإن الوضع عادي ولازم تطوف وأنت حساس وأنت. فأحيانا الناس ما تفهم هذه الطريقة اللي أنا أتعامل فيها مع شعوري، أو أنا ما أعرف شلون أديرها. أول شيء أوكي، شو نسوي؟ بدال ما نهرب من هذا الشعور نسمع له. مثلا لو كنت متضايق عن نفسك، شنو الشيء اللي ضايقني الحين؟ والله يمكن اللي ضايقني نبرة الصوت، يمكن الكلام عادي بس نبرة الصوت حسيت فيها شيء.

مو حلو وصلني، أول شي شو أسوي؟ أسأل نفسك شنو اللي مضايقني، أحدد اللي مضايقني بالضبط. إنزين لو كنت مثلا قلق، شنو الشيء اللي أنا خايف إنه يصير؟ أحدد شنو الشيء ماكسيمم، يعني أسوأ شيء ممكن يصير، أوكي؟ لأن مرات الشعور هو مو بيجي إنه عشان يعني يعطلنا، ولا إنه شيء عادي، ولا أنا حساس، ولا أنا فيني شيء غلط، ولا تركيبتي غلط. لا، الشعور جاي يعطيك منبه، شيء أنت ما تقبل فيه، شيء أنت يزعجك. فليش أنت تهون عليك نفسك وما تتعامل مع هذا الشعور؟ يعني ليش ما تعطي لنفسك قدر مثل ما تعطي قدر حق أعز إنسان أنت تشوفه وتحبه وما ترضى عليه وتشوفه زعلان؟ أنت نفسك كذي، نفسك أولى وأقرب لك من أي شيء ثاني. مثل لما تشوف طفل خايف ولا زعلان، شلون أنا أروح أواسي؟ نفس الطريقة أواسي نفسي، لأن أنا أحتاج هالشيء، ولأن ما حد يعطيني إياه، خاصة إذا كنت عود الحين، وخاصة إذا كنت رجل، وخاصة إذا كنت مرة وقوية وإندبندنت والحكي هذا، والناس ما يحبون يشوفون ضعفك. وهذه حق أنا أتعامل مع شعوري بطريقتي، أنا بروحي أخذ شعوري، تعال يا شعور أتفاهم معك. مثل لما يكون عندي مثلا ليت مال السيارة ما يشتغل، أنت ما تروح تكسر الليت وتشيله عشان خلاص يختفي، لا، أنت تروح تشوف شنو المشكلة وحل المشكلة وشغل الليت وانتهى الموضوع. هذه بالضبط مشاعرنا، نفس الشيء مع مشاعرنا. مو كل يوم لازم نكون احنا سعيدين ومرتاحين، ومو كل يوم لازم نتصرف وكأنه كل شيء عادي. لا، في أيام احنا نكون فيها وايد محبطين تعبانين، وهذا طبيعي. ويا بخت من عنده شخص اللي يتكلم أمامه كأنه يتكلم أمام نفسه، واللي يداوي جرحه ويطيب خاطره أكثر مما هو عارف يداوي ويطيب خاطر نفسه، ومن يحتوي ومن يعرف شلون يلملم هذه المشاعر. يا بخته، يا بخته صدق، وهذه رزق من الله، حافظوا عليه. فشلون ممكن أن أنا أتعامل مع نفسي؟ المهم أن احنا ما نحكم على أنفسنا بسبب الشعور احنا حاسين فيه، لأن كل شعور هو صادق وله تجربة احنا عشناها في السابق وقاعد يطلع تأثيرها الآن مع هذا الموقف. فالخطوات العملية اللي راح نسويها شنو هي؟ إذا حسيت بشعور مزعج أيا كان، توتر، زعل، ضغط، مضغوط، غضبان، تحسست من موقف، لا تحاول تغير هذا الشعور على طول، فقط لحظة شوفه، شوف تأثيره، شوف قوته، شوف وين هو موجود في جسمك. أحيانا يكون يمسكك مثلا من الحنجرة شيء تبي تقوله ما قلته، وأحيانا يمسكك مثلا ألم باليد، أحيانا ألم في الريل والركبة. لاحظ هذا الشعور في وين بالضبط. أنا مجرد انتباهي له، أوكي، معناته أنا صدته، رصدته، ما خليته عايم كذي في اللاواعي يشتغل، أوكي؟ لأن أحيانا مجرد أنك تسمي الشعور بدل ما تغرق فيه يعطيك مساحة أكبر أنك تتحكم فيه وتتصرف، فتصير أنت تسيد على هذا الشعور. لما صيده وعرفه هو وين، زين، أنا أصير شنو؟ أنا الكنترول، إني واعي، أنا بوعي، واعي حق هالشعور. أنا حاسس إني حساس، زين، هاي الحساسية حسيتها في قلبي، أوكي، رصتها هني موجودة، إنزين، أنا حنراقبها وأسميها. شنو هذه؟ ضيقة، ضيقة مثلاً، تضايقت، سميتها وراقبتها، فأنا عارفة هي فوين. فهني معناته إن أنا حين عرفت نفسي وعرفت شلون أدير هذا الشعور. شلون أديره؟ أفرغ بيني وبين نفسي، أفرغ عن هذا الشعور. شنو الشيء اللي يريحني الحين؟ أقعد أكتب شنو الأشياء اللي تريحني، شلون أعبر عن هذا الشعور. معناتي يمكن أنا لما أكون حساس وحد يقول لي كلمة، معناته أنا حدودي أعرض من الباقي. شلون؟ يعني أنت كطبيعتك، كتكوينتك النفسية، لازم تبني حدود بولد أكثر من الباقي. يعني مو أي أحد يفتح معك، مو أي أحد يسولف معك، أنت تحمي شعورك. وفي نفس الوقت هذا الشعور أنا عارفة أديره عقب بروحي. يعني أنا إذا برر حق هذا الشعور، شنو ممكن أنا أتعامل معه مرة ثانية؟ هل كل شيء يسوى؟ أقدر أقنع نفسي، بس مع الناس أحط الحدود أساس أحمي نفسي، فأبدأ أتعامل مع هذا الشعور. أنا سويت في هذه اللحظة؟ ما كابرت، قلت أنا لازم ما أبين، وخشيته، وبعدين يطلع على أقل موقف. يعني ممكن صديقك يمزح معك في الميلس ما له علاقة، وانت تهد فيه، تطلع الحر اللي فيك كله، فيصير شكلك غريب لأنه ما تحكم في مشاعرك، ما عرفت تديرها.
كل واحد عارف يدير مشاعره بالطريقة الصحيحة من غير ما يكتمها بطريقة سلبية أو يفرغها على الآخرين بطريقة سلبية، أنت

تهني أنك واعي وقادر على إدارة مشاعرك والتحكم فيها، وعارف شلون ممكن أن أنت تتعامل مع أي شعور ممكن تمر فيه في المستقبل.

سمعينا تدرون ان الاغاني وبعض الاغاني تبين انها هي اقصر من باقي الاغنيات، مو علشان ان الاغنيه قصيره، لان الدماغ يتوقع المقطع اللي بيه، يعني هذه المعلومات فعلا تكون حافظها العقل فيتوقع انها هي بتكون اقصر، بس هي مو قصيره، هو حافظها فيحسها تبدو اقصر من باقي الاغنيات. ومن محمد عبدو على البال من أجمل الأغنيات، والكل أتوقع حافظها ويحبها ويرددها. فخلونا نسمع بعد باقي المعلومات ونسوي رفرش لمعلوماتنا. رفرش للمعلومات.

درجة حرارة جسم الإنسان مو ثابتة طوال اليوم، فهي تتغير طبيعياً خلال ساعات اليوم. أيضاً بالنسبة للإنسان فهو يستطيع تمييز آلاف الروائح المختلفة، وحاسة الشم عنده مرتبطة ارتباط وثيق بمناطق الذاكرة والمشاعر في الدماغ. الشحن السريع للهواتف لا يعني بالضرورة أن البطارية تشحن بنفس السرعة طوال الوقت، غالباً تقل سرعة الشحن عندما تقترب البطارية من الامتلاء. أيضاً الصوت يحتاج إلى وسط لينتقل، لذلك لا ينتقل في الفراغ مثل ما ينتقل في الهواء أو الماء أو المواد الصلبة. أيضاً رائحة المطر بعد المطر لها اسم علمي، وهي ناتجة عن مجموعة مركبات تطلق عندما تلامس قطرات المطر الأرض. حسيت شميت الريحة، يعني ياتني أجواء الشتاء، الله يبلغنا لشتى إن شاء الله يا رب. أيضاً الأذن لا تساعدنا على السمع فقط، فهي تحتوي أيضاً على أعضاء مسؤولة عن الإحساس بالتوازن. أيضاً من المعلومات المغناطيس له قطبان دائماً، وإذا قسمت إلى نصفين تحصل على مغناطيسين جديدين، لكل واحد منهم قطبان. أيضاً أنت لا ترى نفسك في المرآة بالطريقة نفسها اللي يراك الآخرين، لأن المرآة تعكس الصورة بينما الآخرون يرون وجهك من الاتجاه المقابل. يعني متخيل؟ بس عموماً دائماً أشكالنا أحلى من المرآة، صح ولا لا؟ صح؟ أول رسالة بريد إلكتروني أرسلت في السبعينات قبل انتشار الإنترنت بالشكل اللي نعرفه اليوم. أيضا معلومة تقول أن الثانية ليست متطابقة تماما في كل الأنظمة الزمنية الحديثة. بعض المقاييس العلمية تعتمد على اهتزازات الذرات لقياسها بدقة شديدة. الهيليوم أخف من الهواء، ولهذا ترتفع البالونات المملوءة فيه إلى الأعلى. الأرض مو بكرة كاملة، دورانها يجعلها مفلطحة قليلاً عند القطبين ومفتحة قليلاً حول خط الاستواء. أيضاً من المعلومات البحر الميت يملك كثافة تجعلك تطفو بسبب تركيز الملح العالي جداً فيه، ويستطيع أي شخص الاستلقاء على سطح مياهه وقراءة كتاب دون أن يبذل أي مجهود للسباحة أو يغرق. اللي سبح في البحر الميت يعرف هذه المعلومة. حبة الأرز تطعم نص سكان العالم، وتعتبر حبة الأرز البسيطة هي الغذاء الأساسي واليومي لأكثر من 3.5 مليار شخص حول كوكب الأرض. وكلنا نحب الأرز ونحب العيوش والكبسات والمصلي والمجهوز والأشياء ذي كلها. أيضا من المعلومات أن زهرة دوار الشمس تتبع الضوء بذكاء، وتتجه زهرة دوار الشمس الشابة نحو الشرق صباحا وتتبع الشمس حتى الغرب، وفي الليل تعود لتلتفت نحو الشرق استعدادا لشروق جديد. يزين زهرة عبار الشمس بالنسبة لي من أجمل الورود. أنا أيضا الفراشات الملونة لا تملك صبغة زرقاء، وأجنحة الفراشات الزرقاء لا تحتوي على صبغة زرقاء إطلاقا، بل إن انعكاس الضوء على الحراشف المجهرية الدقيقة على أجنحتها هو ما يرينا هذا اللون البديع. أوراق شجر الشاي تتحدث بالروائح، وهذه معلومة تقول إن لما تقترب الحشرات من بستان الشاي تفرز الأوراق مركبات عطرية طيارة تحذر باقي الأشجار المجاورة لرفع نسبة المرارة في أوراقها لحماية نفسها. سبحان الله. ممن هذه معلومات منوعة، وبكذي نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وختام نهاية أسبوع سعيدة. نتمنى يا رب تكون أوقات حلوة مع من تحبون. تذكروا أن الحياة تحتاج دائما إلى رفرش ولإعادة خلينا نقول توجيه دائما نحو الأفضل، ونحن نكون دائما كذي متجددين. فنلقاكم بإذن الله يوم الأحد القادم. أما الآن نستودعكم الله، كنت معاكم أخذكم نور أبو شوك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلاله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: عزيز المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص والتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيم

قيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواه.

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.
1: على هواك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين FM وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من ستار كافي. ومثل ما تعودنا دائما وأبدا أن نبتدي معكم من الحين ونستمر إلى الساعة 3 أكيد نبيكم ويانا. وقبل أن نبتدي حلقتنا اليوم خلونا نوجه لكم تحية فريق العمل وأولى تحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية من مريم قبيل يعني المستلمة لاتصالاتكم والمتابعة لأرقامكم أكيد، وهي تقول لكم مساكم الله بالخير وهابي ويكند وتنتظركم على 1-7-4-5-2-5-2-6. مخرجنا عبد الرحمن البطي يحييكم يقول لكم هابي ويكند أيضا ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا في حلقتنا اليوم. وقبل أن نبتديها خلونا نقف مع فاصل من اختيار مخرجنا ونرجع نتواصل معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد مستمعينا، نمسي عليكم ونمسي على كل من يسمعنا في هذا الوقت الجميل من يوم الخميس. من جديد نلتقي معاكم عبر برنامجكم ستار كافي. طبعا احنا راح نتواصل معاكم من الحين للساعة 3. وصلنا للخميس اليوم اللي له مكانة خاصة عندنا، مو بس لأنه آخر أيام أسبوع العمل عند الكثيرين، لكن الخميس له إحساس مختلف، في شعور كذي هاللون يعني بإنجاز أسبوع مضى، ترقب لأيام نقدر فيها نغير روتيننا، نرتاح شوي، نعطي وقت أكبر حق نفسنا وحق أيضا الناس اللي نحبهم. الحلو في الخميس إنه يجمع بين شعورين، رضا عن الأشياء اللي قدرنا إن احنا ننجزها خلال هذه الأسبوع، وحماس بعد للأشياء الحلوة اللي تنتظرنا احنا في الويكند. وأكيد مو كل أسبوع يكون سهل ولا كل الأيام تمشي مثل ما احنا خططنا لها، لكن دائما نقدر نختم أسبوعنا بشيء وايد حلو، كلمة طيبة، لقاء حلو، أو حتى بلحظة نضحك فيها من قلب. وإحنا في ستار كافي نحب يكون الخميس مساحة مختلفة عندنا، في عفوية، ابتسامة، سوالف، هاي السوالف اللي دايما احنا تقربنا من بعضنا البعض. اليوم عندنا حلقة تجمع بين أكثر من أجواء، وبنكون معاكم فيها إلى الساعة 3 أو حتى يمكن 3 له بعد، أوكي؟ فخلونا نبدأ هالخميس بطاقة.

حلوة ومزاج رايق وصحبة نعتز فيها دائما صحبتكم أنت، وننتظركم على 1-7-4-5-5-6 إذا قدرنا، لأن عندنا شي فقرة لازم نتكلم عنها عقب شوي.

0: إذن مستمعينا، خلونا نبدأ حلقتنا اليوم من حدث خليجي مهم احتضنته مملكة البحرين على مدى الأيام الثلاثة الماضية، اليوم ثالث يعني، ونوصل اليوم إلى محطته الختامية، منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 اللي تستضيف مملكة البحرين نسختها الأولى تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. هالحدث اللي جمع دول مجلس التعاون الخليجي تحت سقف واحد، جمعهم في مساحة التقت فيها الصناعة بالاستثمار، الخبرات بالفرص، الطموحات الاقتصادية برؤية خليجية مشتركة. على مدى الأيام الماضية رافقنا هذه الحدث عبر ستار كافيه، ونقلت لكم جانب من فعالياته، وأيضا استمعنا إلى رؤى المسؤولين والمختصين حول واقع الصناعة الخليجية ومستقبلها. اليوم مع ختام النسخة الأولى، من الجميل أن نتوقف أيضا عند أهمية اللي شهدت مملكة البحرين، لأن إقامة هذه المنتدى والمعرض مو مجرد مناسبة اقتصادية عابرة، وإنما أيضا خطوة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون. وأعتقد أن من أبرز اللي يميز هالحدث أنه هو قرب لنا صورة الصناعة الخليجية، وأتاح أيضا أن نتعرف على حجم التنوع في المنتجات والقدرات الصناعية، وعلى اللي تمتلك دولنا من يعني ما شاء الله إمكانيات وخبرات وكفاءات وطنية. الأجمل أن كل دولة خليجية أحضرت بتميزها وتجربتها، لكنها أيضا اجتمعت مع بقية الدول تحت عنوان واحد، صنع في الخليج. والآن خلوني أنتقل طبعاً يعني لأن احنا حرصنا خلال هذه التغطية على أن ننقل لكم صورة الحدث من قلب المعرض. بنكون اليوم معاكم في جولة ختامية إن شاء الله بين عدد من المشاركات الخليجية، ونروح الآن إلى مراسلتنا طبعاً شيخة أبو كمال الموجودة في معرض البحرين العالم المعارض، اللي بتاخذنا في جولة في أجنحة عدد من دول مجلس التعاون، وبتنقل لنا لقاءات مع المشاركين نتعرف من خلالها أكيد على أبرز اللي قدمونا وعلى تجربتهم في النسخة الأولى من صنع في الخليج. مساء الخير شيخة.
1: مساكم الله بالنور هدى، وكل القائمين على هذا البرنامج وهذه الفترة اللي نغطي فيها منتدى ومعرض صنع في الخليج الأول، اليوم الثالث لهذا المعرض، واليوم الأخير الذي انطلق من السادس وأمس واليوم، وتجولنا في الكثير من الدول.

0: الدول الخليجية المشاركة في هذا المهرجان لنتعرف على أهم الصناعات الموجودة عندهم. رحنا مملكة البحرين وانتقلنا إلى المملكة العربية السعودية، اليوم باخذكم حق دولة الكويت الشقيقة، نرحب فيهم ونرحب بجود. يعطيك ألف عافية جود، وكلمينا عن مشاركة دولة الكويت في هذا المعرض.
1: اهلا، مشكور اختي على التعرفه. معاكم جود الغريب من الشركه الكويتيه لسواقه الحفر والخدمات النفطيه كي دي اف. احنا شركه كويتيه نصنع منتجاتنا محليه، صنع في الخليج، صنع في الكويت، صار لنا اكثر من 60 سنه بهالمجال، ونعتبر من الرائدين بالمجال هذا. طبعا وجودنا اليوم فخر، فخر اول شيء لان نشوف زملائنا الخليجيين ونشوف باقي شركات، تبادل خبرات، واهم شيء صراحه شوفتكم ومعرفتكم. هذا أكثر شيء استفدناه من المعرض، يعني خليجنا واحد، رؤية واحدة، تكاتف.
0: وأهم ما قدمتوا في هذا المعرض؟
1: نفس ما قلت، تبادل الخبرات. طبعا شفنا من باقي دول شلون نقدر نتواصل مع باقي دول. أول يمكن شوية كنا بالكويت أوكي نوصل الخليج وهذا، بس صارنا يعني انفتحنا أكثر مع باقي الخليج.
0: المنتجات
1: Production Chemicals Drilling Fluids، يعني نبيع على الشركات النفطية.
0: وشلون شفت المهرجان؟ المعرض في ثالث يوم اليوم، بما أن اليوم يوم الختام.
1: طبعا ممتاز، حضور ممتاز ودعم، يعني ما أقدر أقول ولا أوفي كلمات شكر حق الدعم. طبعا شكرا لمملكة البحرين، شكرا لقادة البحرين ولكل الخليج على الدعم اللي حصدناه والكلام الطيب.
0: يعطيك ألف عافية جود حبيبتي من دولة الكويت، وننتقل من الكويت إلى سلطنة عمان. يعطيك ألف عافية ونرحب فيك في مملكة البحرين، وكلمنا يا أزهر عن مشاركتكم وشنو الجايين قدمتوني في هذا المعرض.
2: أزهر حمود الهناي من مشاريع بن أحمد للصناعة البلاستيكية. هذه زيارتنا الأولى لمملكة البحرين، جدا أفتخر بهذا الاحتفال المبهر جدا. نحن كصناع البلاستيك أول زيارة لنا في مملكة البحرين، ولله الحمد حصلنا على عدة عقود ومشاركتنا جدا فعالة في هذا. نشكر الجميع من القائمين والمساهمين في إنجاح هذه الأمسية والمعرض.
0: تكلمنا عن منتجاتكم أكثر.
2: نحن من مصنع البلاستيك من تقريبا من 96 بدأنا بصناعة الأقلام الحبر والتلوين، وثم انتقلنا إلى صناعة المنتجات البلاستيكية المنزلية. الحمد لله من بدأنا من 3 منتجات، الحين صرنا نصنع أكثر من 400 منتج والحمد لله. وفي كل سنة هناك تطور وإبداع، وهذه فرصة لنا مشاركتنا في هذا المعرض نتعلم، وتعرفنا على كثير من الشركات والإبداعات الصناعية.
0: يعطيك ألف عافية أزهر، ونرحب فيك مملكة البحرين، وننتقل حق محمد من المدش. محمد نرحب فيك، وكلمنا عن مشاركة المدش من سلطنة عمان في هذا المعرض.
3: معكم محمد المعبري من شركة المصنع العماني للمواد الغذائية المعروفة باسم المدهش. صراحة يعني مشاركتنا في هذا المعرض يعني تفاجأنا في بعض من الأمور اللي هي في ناس متفاجأة أن شركة المدهش أصلاً عمانية، فهذا الشيء أراه لنا كثير أن الناس تعرف الحين صارت أن المدهش عمانية. وعدنا طبعاً تأسست الشركة قبل أكثر من 37 سنة، بدأ بمنتج الميلك باودر تعبئة الحليب مسحوق الحليب، وتوسعت مع الشيبسات السناكس خبز التورتيلا ومنتجات المينو، يعني منتجات كبيرة بشكل عام، والتوميتو بيس نفس الشيء. نعم،
0: وشلون شفت استقبال ان مثل ما نقول من دول مجلس التعاون هنا في هذا المعرض على هذا المعرض في خلال الحين 3 أيام؟
3: والله حصلنا ان اللي يزورونا من عدة دول مش من دولة واحدة، والحمد لله يعني في ناس تتفاجئ ان هذا المنتج صناعة عمانية، وهذا اكثر شيء احنا يعني فاجئنا فيه. ونفس الشيء عرفوا عن منتجات جديدة موجودة في السوق وهم ما يشوفوها اصلا. هي نعم، في عدة دول مش بس في البحرين، وهذا شيء اضافة كبيرة لنا انهم صاروا يعرفوا انه في منتجات جديدة، صاروا يعرفوا انه المصنع مش بس هذه المحكورة في السوق اللي هم يقبوها بشكل يومي من زمان، في منتجات جديدة انضافت يعني اخر 5 سنوات من اكثر من 20 25 30 منتج يمكن توزع في دول الخليج.
0: يعطيك ألف عافية محمد من سلطنة عمان. وهدى مثل ما قلت لك هذه تجمع خليجي، ومثل ما قال الأخ محمد من سلطنة عمان أن الناس يمكن تتفاجأ أن هذا منتج من هذه الدول وهو ما يدري من أي دولة يعني.
4: بالضبط ترى على

0: فكرة هاي اللي صادني أمس شيخة. أنا أمس كنت في المعرض وتجولت في أرجائه، وبخبر طبعا مستمعيني عن جولتي، لكن على هذه تحديدا النقطة اللي ذكرتيها، أنا بعد تفاجأت بوايد منتجات هي من صنع البحرين.
1: صح. يعني الحمد لله أنا زرت تقريبا 4 أجنحة من دول الخليج، باقي جناحين لازم نغطيهم ونعطيكم شنو المنتجات وأبرز المنتجات اللي قاعد تصنعها دول مجلس التعاون اللي نتعرف عليها. ومثل ما قالوا هذه فرصة أن الكل قاعد يتعرف على المنتجات، وفي الأخير أن هذه مثل تبادل تجارة تكون يعني بينهم بين بعض بين الدول يعني الخليج.
0: صح. نعم نعم، يعني شيخة يعطيك العافية على هالرسالة اللي قدمتيها، الرسالة الأولى إن شاء الله، وشكرا على هالجولة اللي تنقلتي فيها بين مكانين. والحقيقة أن يعني تنوع هذه المشاركات اللي استمعنا لها اليوم من القطاع النفطي في الكويت إلى الصناعات البلاستيكية في يعني سلطنة عمان، هالشيء يعطينا صورة عن تنوع الصناعة الخليجية واتساع مجالاتها، وهذه بالضبط أحد يمكن أهم الجوانب اللي أبرزها منتدى معرض صنع في الخليج. يعني قدرات صناعية متنوعة، خبرات خليجية تلتقي تحت سقف واحد، طموح مشترك للمزيد من التكامل والتطور. فشكرا لك على هالجولتين ولكل المشاركين اللي نقلتي لنا لقاءاتهم، ويعطيكم ألف عافية. فاصل ونواصل.

تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبي يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة. ترى ما نكذب.

رجعنا لكم مستمعين الأعزاء وما زلنا نواصل تغطيتنا الختامية لمنتدى ومعرض صنعاء في الخليج 2026. ويعني في هذه المحطة من المهم بعد أن احنا نسلط الضوء على الدور اللي قامت بوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين في تنظيم واستضافة هذه الحدث الخليجي المهم. يعني إقامة النسخة الأولى من صنعاء في الخليج مثل ما قلنا مو بمجرد استضافة لمعرض صناعي، هي مسؤولية تنظيمية، مسؤولية اقتصادية تعكس حرص مملكة البحرين على دعم المبادرات الخليجية المشتركة على تهيئة المنصات اللي تجمع المصنعين والمستثمرين.

0: وصناع القرار. واللي يميز هالحدث أن وزارة الصناعة والتجارة ما جمعت تحت سقف واحد منتجات وصناعات خليجية متنوعة بس، لكنها أسهمت في توفير مساحة للحوار، تبادل الخبرات، استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين دول مجلس التعاون. وهني يعني حابة أتوجه بالتقدير إلى يعني سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة، وإلى جميع المسؤولين وفرق العمل في الوزارة على الجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث واستضافة نسخته الأولى في مملكة البحرين. يعني النجاح في تنظيم حدث اقتصادي بهالمستوى أكيد لا يقاس فقط باللي يعني يشوفه الزائر داخل هذا المعرض، لكن أيضا بحجم العمل والتنسيق اللي يقف خلفه، وحتى بالفرص اللي يمكن أنه يفتحها للمستقبل. فكل التقدير لوزارة الصناعة والتجارة على هذه الجهود وعلى دورها في إبراز مملكة البحرين منصة للتعاون الاقتصادي والصناعي الخليجي. احنا مستمرين معاكم في ستار كافيه في تقطيتنا، طبعا معنا شيخة. شيخة رجعنا لك، شيخة من قلب الحدث. ألو يا شيخة.
1: هلا هوجة حبيبتي.
0: أهلا وسهلا.
1: انتقلنا الحين إلى دولة قطر الشقيقة، راح نتعرف عن أفضل وأبرز المنتجات الموجودة هني في المعرض. راح نتعرف مع عيسى. عيسى يعطيك ألف عافية من مصنع النور للبلاستيك.
2: مصنع النور لصناعة البلاستيك. أهلا وسهلا.
1: كلمنا عن مشاركتكم في هذا المعرض، مشاركة دولة قطر.
2: والله للحقيقة جينا نشارك بمعرض صنع في الخليج، ومتأملين إن شاء الله أنه الأسواق الخليج واسعة والصناعات مزدهرة، وما شاء الله يعني الطفرة العمرانية كبيرة، ونحن مصنع متخصص بيصنع رولات العازل البوليتيلين شيت والخيم الخيم الزراعية المبردة، وما شاء الله المشاركة كانت واعدة جدا يعني، وفي تعاون إن شاء الله حيصير بيننا وبين الأشقاء في دولة البحرين إن شاء الله.
1: يعطيك ألف عافية فراس أيضا من دولة قطر. كلمنا عن مشاركتكم وأهم المنتجات الموجودة عندكم.
3: نحن مصنعنا للصناعات التحويلية من المصانع المشاركة بهالفعالية. نحن منصنع شرينك فيلم وستريتش فيلم، وإن شاء الله رح يكون في تعاون بيننا وبين الشركات البحرينية إن شاء الله. شكرا لكم.
1: شوف اقبال الزوار على المعرض.
3: في بوتنشل كتير كبير، ونحن منتجاتنا كمصنع نال كتير ملائمة للسوق البحرين ان شاء الله.
1: يعطيك الف عافية. وننتقل الى المواد الغذائية مع عبد الله من روعة. يعطيك العافية عبد الله، كلمنا عن مشاركتكم في المعرض.
4: اهلا وسهلا فيك. احنا شركة قطرية موجودين من 2015، بننتج الألبان والأجبان والدايريز بشكل عام، الصوصات، المايونيز، الكاتشاب، العصائر كمان. مشاركتنا دائما بتكون لافتة في كل المعارض اللي احنا بنشارك فيها، سواء كان غلف فود أو سعودي فود شو، وحاليا احنا لأول مرة في البحرين. فخورين جدا بأنه احنا بنعمل إعلان للمنتج القطري في دولة البحرين. يهمنا كمان يكون في تعاون. السوق البحريني جدا شبيه بالسوق القطري، احتياجاته طبعا احنا قادرين انه احنا نلبيها from A to Z، وان شاء الله بكون في تعاون قريبا ما بيننا. وبتشوفوا المنتجات تبعتنا اللي هي اوريدي حاليا البعض منها موجود في البحرين، قريبا باقي المنتجات ان شاء الله.
1: كنت عبي شاربل، كلمنا عن اقبال الناس على هذا المعرض.
5: الحمد لله يعني نحن كنا متفاجئين بالزوار والإقبال بالمعرض، وخاصة الطلب العالي على المنتجات الخليجية والقطرية، وإن شاء الله فتحتنا أبواب كتير كبيرة إنه نكون نقدر نتعامل مع موزعين لنا بالمنطقة البحرين بالمملكة، وإن شاء الله قريبا بيكون منتجاتنا منتشرة بطريقة كتير فعالة.
1: ألف عافية. وننتقل حق أحمد الأفندي مدير التصدير لشركة
6: هيبوس.
1: يعطيك ألف عافية، وكلمنا عن هيبوس ومشاركتهم في المعرض.
6: نحن هيبوس شركة موجودة بالخليج من حوالي 40 سنة. نحن جايين من دولة قطر. نحن هلا الشركة اللي تحمل الاسم واللايسنس من شركة وازن الموجودين بقطر بمثل لكل حلول الأنابيب البلاستيكية بكل الخليج. طبعا البحرين

0: سوق مش غريب علينا ودائما نحن كنا من الناس الموردين فيه وجايين بصراحة بدعوة من الوزارة جايين نكتشف السوق أكثر ونشوف فرص أكبر. وبصراحة نحن سعيدين كثير بحجم الزوار وخصوصا من قطاعات حكومية أو سيمي جوفرمنت, فمشكورين كثير وبصراحة معرض كثير فعال ومسؤولين كثير بهذا المعرض.
1: يعطيك ألف عافية أحمد من دولة قطر الشقيقة, وهوب ألف شكر لك مشاركتكم في هذا المعرض.
0: الله.
1: احنا كنا هدى في دولة قطر الشقيقة, تعرفنا عن أبرز المنتجات فيها وأبرز المشاركات الموجودة في دولة قطر في هذا المعرض. إن شاء الله بقت لنا دولة واحدة ونقضي لكم المعرض بشكل كامل.
2: مشكورة مشكورة يا شيخة على هذه التغطيات الجميلة صراحة من ذو بداية المعرض, يعني جميل جدا, يعني من سلطنة عمان حيث توقفتي في الرسالة الأولى انتقلنا إلى دولة قطر الشقيقة, نواصل التعرف على يعني جانب آخر طبعا من الصناعات الخليجية, وهذه المرة أيضا بعد في قطاع الصناعة البلاستيكية. لافت هني أن وجود أكثر من دولة خليجية تعمل في القطاع الصناعي نفسه, يعني طبعا هاي ما يعني بالضرورة التنافس بس, لكنه يفتح مجال للتكامل وتبادل الخبرات وتطوير يعني سلاسل الانتاج, خصوصا ان الصناعات البلاستيكية اليوم يعني تدخل في قطاعات اقتصادية وايضا يعني صارت مرتبطة بالتكنولوجيا, الابتكار, تطوير المنتجات, يعني هي اكثر كفاءة ويعني استدامة. راح نرجع لكم أكيد, لكن نوقف لفاصل ومن بعدها نواصل وبقول لكم عن جولتي أنا في المعرض.

إذن خلوني أقول لكم مستمعينا أيضا عن جولتي أنا في معرض صنعاء في الخليج 2026. يعني خلال جولتي أنا شخصيا لهذه المعرض في مركز البحرين العالمي للمعارض، تعرفون يعني الأجواء وايد كانت حيوية، مفعمة بالحيوية مثل ما يقولون. جولتي بين الأجنحة كانت وايد ثرية أيضا، يعني ابتديت من الجناح السعودي ليستعرض قوة التصنيع المتقدم والبتروكيماويات والربط اللوجستي. بعدها رحت للجناح الإماراتي، تقنيات الثورة الصناعية ما شاء الله الرابعة طبعا، والمصانع الذكية، شفت الروبوتات، مريت بالجناح القطري ومشاركة أكثر من 20 مصنع وطني تميزوا بالمواد التحويلية وحلول البناء الحديثة. الجناح الكويتي مثل ما سمعنا قبل شوي برز فيه رواد الأعمال عبر يعني كثير من الأمور، وصولا إلى الجناح العماني بحضور 29 شركة قدمت ابتكارات متميزة في الكابلات والتغليف، ويعني لكن يعني الجناح البحريني اللي أثبت ريادته في صناعة الألمنيوم، المنتجات الدقيقة، أشياء وايد وايد صراحة ما تنقال في أقل من 5 دقائق، قبلها يوم كامل بعد نقول لكم عن شنو شفت في كل جناح. الكل هناك كان يعني الحلو إنه يتكلم بروح البيت الخليجي الواحد، وايد سعيدين جدا يعني باللي شفناه في هذا المعرض، ويعني نتمنى إن شاء الله نشوفها أحسن وأحسن هذه النسخة الأولى، وفي انتظار يا رب النسخة الثانية منا إن شاء الله السنة القادمة.

إذن مستمعين نواصل معكم يعني تغطيتنا الختامية لمنتدى ومعرض صنع في الخليج لعام 2006 اللي تستضيف مملكة البحرين في نسختها الأولى واللي جمع نخبة من المسؤولين والخبراء والمستثمرين وممثلي القطاع الصناعي من مختلف دول مجلس التعاون. طبعا أهمية هذا الحدث ما تقتصر على اللي شفناه داخل أجنحة المعرض من منتجات وصناعات خليجية وإنما أيضا تمتد إلى يعني ما وراء أو تمتد إلى ما وراء اللي شفنا من منتجات إلى جلسات المنتدى أيضا من نقاشات ورؤى حول مستقبل الصناعة وفرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. بعد شوي راح نقف مع لقاء مهم بنتعرف يعني على هذه الجلسات.

0: طبعا يسعدني الآن أن أرحب بالأستاذ إبراهيم التميمي الإعلامي طبعا اللي تولى إدارة إحدى جلسات المنتدى يوم أمس. ودنا نسمع أو نستمع خلنا نقول إلى قراءته لهذا الحدث وما يمكن أن يتركه من أثر على مستقبل الصناعة الخليجية. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. حيا الله اختي هدى، شلونك؟
0: انا بخير طول ما انت بخير استاذ ابراهيم. صراحه انا اليوم وايد سعيده لان انا من زمان وانا اقول لك استاذ متى بتكون عندنا وليحن الوعد مايه.
1: انت غالله عليك الله
0: تستاهل. طبعا اول شيء ارحب فيك عبر برنامجنا ستار كافيه وشكرا على وجودك معانا. يعني انا ودي اليوم اقول ان احنا يعني اليوم امام النسخه الاولى من صنع في الخليج، حدث يمكن يعني جمع بين المعرض الصناعي، جمع الجلسات الحواريه المتخصصه، وهذا اعطاء اكثر من بعد سواء على مستوى عرض الامكانات يعني خلينا نقول الصناعيه او حتى مناقشه التحديات والفرص. ف من خلال مشاركتك وإدارتك لأحد جلسات المنتدى، شلون تقيم أهمية هذه الحدث في هذه المرحلة خاصة من مسيرة الصناعة الخليجية؟
1: والحقيقة الحدث أمس التنظيم كان من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والسفارة يعني بكل أمانة يعني مشهود لها بتنظيم مثل هذه الفعاليات من هاي السنة والسنة اللي فاتت وأكثر من فترة، وهي يشهد لسعادة السفير فهد محمد العامري، ودولة الإمارات الله يحفظها مشهود لها بترك الأثر أينما حلت
0: الأثر. ما في شك.
1: أي نعم. وركزت الفعالية ركزت على موضوع العلامات التجارية. وتعرفين اليوم العلامة التجارية شيء مهم، والعلامة التجارية إما أن تنقل فكرتك وإما أن تنقل عملك وإما أن تنقل مشروعك.
0: صح.
1: وأيضا مركز الفعالية أيضا على سيدات الأعمال. ففي كانت ثلاثة جلسات، الجلسة الأولى طبعا ركزت على العلامة التجارية، الجلسة الثانية ركزت على الملكية الفكرية، والجلسة الثالثة تكلمت فيها أيضا عن سيدات الأعمال. والعلامات التجارية بين البحرين وبين الإمارات وكيف ممكن أن تتحول إلى منصة، تتحول إلى عمل تجاري مشترك، وكيف ممكن تتحول إلى إلى إلى واقع عملي. طبعا ما شاء الله بين البحرين والإمارات حوار عميق وتاريخي، يعني بين البحرين والإمارات هذه قصة عشق كبيرة جدا. هذه قبل أن تكون تجارة هي قصة عشق كبيرة.
0: أكيد. أي نعم. يعني أعتقد أن أي تفضل.
1: أي فالعلامة التجارية البحرينية والإماراتية لما تسافر عبر البلدان إلى العالم كله، فهي أنت ما تصدر منتج لكن أنت تحمل هوية وقصة وسمعة وأثر.
0: صحيح.
1: فحوارنا أمس كان عن العلامة التجارية كيف تتحول إلى العالمية. من منتج محلي إلى علامة يعرفها العالم كله.
0: نعم.
1: تعرفين يعني أحيانا تكون علامة تجارية مرتبطة بمنطقة. يعني مثلا نعطيك مثال، مثلا تشوفي العلامة التجارية منطقة جميرة. أهل الإمارات يعرفون جميرة كمنطقة، لكن هي أصبحت خدمة. خدمة فندقية. فتروحين أي صاحب عقار في العالم يقول أبغي عقار، أبغي خدمة جميرة، خدمة فندقية.
0: صح.
1: مثلا برج خليفة يعتبر بالنسبة للعالم هو لاند مارك.
0: نعم.
1: لكن هو سمعة عالمية، تعتبر هي اقتصاد انتباه.
0: صح.
1: يتحول مع الوقت إلى اقتصاد إلهام. الناس تهفو قلوبها إلى دول الخليج، إلى الإمارات، إلى البحرين، إلى صنع في الخليج.
0: صحيح.
1: فالعلامة العالمية هي مو منتج، هي يعبر الحدود.
0: صحيح.
1: وأثر.
0: نعم.

0: يعني احنا لما نتكلم دكتور عن دولة الإمارات العربية المتحدة يعني شقيقة، اكيد نتكلم عن مثل ما قلت تجربة اقتصادية قدرت ان هي يعني تمنح هذه العلامة، العلامة التجارية، يعني قدرت ان هي تعطيها بعد حتى يتجاوز اسم المنتج، يتجاوز شعاره، عشان يعني تصير جزء من الهوية الاقتصادية والتنافسية للدولة. الإمارات اليوم قدمت نماذج بارزة من اللي ذكرتهم لعلامات تجارية، يمكن هذه العلامات انطلقت يعني خلينا نقول من السوق المحلي، وقدرت أنها تبني حضور إقليمي وأيضا عالمي.
1: إيه طبعا. يعني مثلا دناتا مثلا في الإمارات، دناتا هي كانت خدمة طبعا تقدم خدمة في المطار.
0: نعم.
1: أو في الموانئ. الدناتا اليوم ما تقدمها فقط في الإمارات، تقدمها في مطارات دولية.
0: صحيح.
1: تقدمها في موانئ دولية. فاليوم ما صارت دول الخليج وصنع في الخليج تفكر في نفسها فقط، لا، أنا خلني أعبر الحدود.
0: صح.
1: فلما أتكلم عن صنع في الخليج، اليوم دول الخليج ما أصبحت هي تفكر في حدودها الجغرافية، تفكر في العالم كله.
0: صح.
1: لذلك إحنا فخورين في هذا المعرض اللي البحرين احتضنته.
0: نعم.
1: إن نقدم قصص نجاح عالمية.
0: صحيح صحيح. يعني إذا انتقلنا إلى جانب مهم أيضا وهو جلسات هذا المنتدى، يعني عادة لما تعقد منتديات اقتصادية بهذه المستوى دكتور إبراهيم، تكون القيمة الحقيقية للنقاشات في قدرتها على تقديم أفكار، مو بس أفكار لكنها أفكار قابلة للتطبيق، مو مجرد استعراض فقط للواقع والتحديات. فبصفتك أنك أدرت إحدى جلسات المنتدى يوم أمس، شنو أبرز الأفكار والرسائل اللي طلعت منها من خلال هذه النقاشات؟ هل لمست توجه مثلا مشترك يعني لتعزيز التكامل الصناعي بين دول الخليج؟
1: نعم. والله يسلمك، إحنا كنا ثلاث مثل ما قلت ما ثلاث جلسات. العجيب الله يطول عمر الشركات البحرينية والإماراتية اللي كانت تتحاور. طبعا العلامة التجارية تبتدي بفكرة، فكانت في جلسات، في جلسة من الجلسات تتكلم عن الملكية الفكرية. إنزين، فبالدولتين في البحرين والإمارات يحتضنون الملكية الفكرية، ما بعد الفكرة تتحول إلى علامة تجارية. فالدولتين البحرين والإمارات تحافظ على العلامة التجارية.
0: نعم.
1: ففي واحدة من الشركات تقول لك احنا اكبر الشركات في العالم اللي نصدر لكل الدول. فسألته وانا امزح، قلت له تصدر لجزر فيجي؟ قال نعم.
0: أيه.
1: لا لا لا لا لا قول غيرها. قال والله والله اصدر لجزر فيجي. فانت عندك شركات عابرة للحدود.
0: صح.
1: ولكل دول العالم.
0: صحيح.
1: فاحنا فخورين جدا في دول الخليج، فخورين جدا بهذا المنتدى اللي نحتضنه.
0: نعم.
1: اليوم في البحرين.
0: نعم.
1: ان عندنا شركات عندنا مثل هذا المعرض.
0: يعني ما شاء الله، يعني دول مجلس التعاون تمتلك يعني خبرات وامكانات، شفناها امس مو بس كنا نسمع عنها، لا شفناها وكان حضورها قوي، امكانات متنوعه. يعني استفاده من هذه التنوع اكيد راح يفتح افاق يعني اوسع امام الصناعه الخليجيه، راح يعزز من قدرتها على المنافسه اقليميا وعالميا. دكتور ابراهيم، احنا اليوم نصل الى ختام النسخه الاولى طبعا من المنتدى والمعرض، فمن الطبيعي انه يكون الاهتمام متجه شوية إلى المرحلة اللي تلي هذا الحدث، لأن نجاح أي منتدى اقتصادي لا يقاس فقط بمستوى الحضور ولا حتى بأهمية النقاشات، لكن أيضا باللي يمكن أن ينتج عن من خطوات وشركات أو شركات مستقبلية. فمن وجهة نظرك شنو أهم خطوة ينبغي البناء عليها عقب انتهاء صنعة في الخليج 2026 عشان تتحول هذه النسخة الأولى يعني من انطلاقه تكون مستدامة للتعاون الصناعي الخليجي؟
1: المشاريع المشتركة. الله يسلمك. المشاريع المشتركة طبعا دول الخليج بينهم من زمان مشاريع مشتركة، بس أعتقد أن ممكن أن مشاريع مشتركة تكون أكثر.
0: نعم.
1: هذا النوع من أيضا المنتديات أو صنع في الخليج معارض ممكن أن تكون مستدامة ومستمرة.
0: نعم.
1: أنا ما أعرف هل المستقبل راح يكون يعني ينتقل إلى دول أخرى أو يكون موجود على طول في البحرين.
0: نعم.
1: استمراره واستدامته مهمة، لأنه راح يشجع المصنعين أن يكونون على طول موجودين. ممكن يتطور، ممكن تكون في جوائز.
0: صح.
1: ممكن يكون في لابس.
0: صح.
1: يكون في مختبرات له. يعني تطوره واستدامته يكون في لايبراري، يكون

0: مثل يعني مكتبات يكون في يعني يدمج مع جامعات، يعني ممكن يكون له استمرارية بطرق مختلفة
1: إن شاء الله. طبعا أنا أتفق معك على يعني يعني أهمية البناء على اللي تحقق حين من خلال هذه الحدث في نسخة الأولى، لأن مثل ما قلت الاستمرارية هي اللي راح يعني تمنح مثل هذه المبادرات قيمتها الاقتصادية. ونتطلع طبعا إلى أن تكون النسخة الأولى هي بداية لمسار خليجي تتوسع في الشركات، تتطور من خلاله يعني الفرص الاستثمارية، ويكون للمنتج الخليجي حضور أكبر في الأسواق العالمية. دكتور إبراهيم، شكرا شكرا شكرا جزيلا لك على هذه القراءة المهمة لمنتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 من خلال مشاركتك يعني في إدارة الجلسة، وأكيد مثل هذه المشاركات راح تضيف يعني للحدث قيمة مهمة، لأنها يكون فيها تبادل للرؤى والخبرات، وتفتح المجال للنقاشات، والنقاشات تكون أعمق يعني على مستقبل الصناعة الخليجية. شكرا وكل التقدير لك.
0: الله يطول عمرك.
1: شكرا لك دكتور، مع السلامة. ننتقل إلى الرسالة الأخيرة خلنا نقول من زميلتنا الشيخة أبو كمال.
2: هلا ومرحبا، ونقول لكم يعطيكم بألف عافية، وراح نتكلم الحين عن آخر جناح مشارك من دولة الإمارات العربية، ونتعرف عن أفضل الشركات والمنتجات الموجودة في المعرض. رحب فيك وكلمنا عن مشاركتكم.
3: حضرتك مع حضرتك المهندس أحمد المكي، سيلز مانجر من مجموعة المنارة. إحنا مجموعة قبضة متكونة من 15 شركة. إحنا داخلين المعرض بسيستم ألمنيوم بتاعنا خاص مصنع بالكامل في الإمارات. الحديد الألمنيوم بيجي متضرف من مصنع إمارات جلوبال ألمنيوم، وبعدين بيتسحب في المصانع تبعنا، وبعد كده بيتفبرك ويتركب كله إن يو إي من طاطق. السلام عليكم زي ما بيقولوا.
2: ألف عافية. وانتقل حق خميس. خميس، كلمنا عن مشاركتكم في المعرض وأهم المنتجات الموجودة.
4: طبعا مشاركتنا في المعرض، نحن شاركنا بالألمنيوم اللي هو الصناعة الإماراتية، صناعة إماراتية 100%. طبعا نحن عندنا منتجات ثانية صناعة إماراتية، لكن مشاركتنا كانت بالألمنيوم، وسعدنا طبعا نحن مشاركتنا في المعرض، وسعدنا بشوفة أخواننا من دول مجلس التعاون، واتمنى لهم التوفيق.
2: ألف عافية. والشيء المميز في جناح الإمارات العربية، نحن أول ما نشوف الجناح عندهم في أشياء قاعدة تتحرك، ورجل آلي، وقلنا مين بعد موجود عندكم؟
5: السلام عليكم، ياكم ذياب المعماري، أنا من شركة سندان، شركة من شركات الصناعة في الإمارات. نحن نمثل دولة الإمارات من ناحية الروبوتكس والذكاء الاصطناعي. الروبوتات عالية حالياً اللي عندنا اللي هو الهيومانويد روبوت اللي حق الهيومن انتراكشنز، وعندنا الروبودوغ الله يعزكم حق التحركات والتنقلات الشخصية.
2: شلون شفت اقبال مثل ما نقول الزوار على جناح الامارات، وبالذات حق الروبوتات اللي عندكم؟
5: ما ينقال عنهم الا كل خير، وبالعكس لنا الشرف ان احنا ياسين نعرض هني في البحرين عند صنع في معرض صنع في الخليج.
2: وش اللي تضيف لكم هذه المشاركه؟
5: تضيف لنا ان نبين قدرات الامارات في الصناعه في الخليج كامل وجي سي تي.
2: يعطيك الف عافيه.
5: الله يعافيك.
2: وننتقل حق نعرف رأي الجمهور والمتواجدين في المعرض. عبد الله يعطيك ألف عافية، من الإمارات العربية المتحدة.
6: الله يعافيك.
2: عبد الله، شو تشوف استقبال الناس على هذا المعرض خصوصا حق جناح الإمارات؟
6: طبعا المشاركين ما قصروا، شفنا الإبداع من جميع المصانع اللي موجودة في جناح الإمارات، وبالعكس يعني وهذا يدل على قوة الصناعة في الإمارات، ونتمنى أن نشوف المصانع هاي توصل للعالم كله.
2: ماذا أضاف لكم مشاركتكم في هذا المعرض؟
6: والله أنا أشوف المشاركة جدا مهمة، يعني غير عن المشاركين نفسهم، لكن تعطي الحافز للشباب وللجماعة الباقين يعني أن يتحمسون ويشاركون ويبدعون يعني في هذا المجال.
2: يعطيك ألف عافية، وحنا نرحب فيك في مملكة البحرين.
6: الله يعافيك، مشكورين على الاستضافة، ما قصرتوا.
2: شكرا لك هدى، يعطيك ألف عافية وكل القائمين على هذا البرنامج. احنا الحمد لله قطعنا مهرجان صنع في الخليج الأول اللي انطلق من 6 حتى اليوم 8 من أكتوبر، مشاركة جميع دول مجلس التعاون بمنتجاتهم، بخبراتهم بالأغذية، بالبترول، بجميع المواد يعني

0: موجود عندهم مثل ما عرفنا أنا وقلت لك هذا تجمع خليجي جميل. الكل عرف والكل شاف والكل استفاد من هذه التجربة ومن هذا المعرض والمنتدى.
1: أكيد شيخة أبو كمال مشكورة ويعطيك العافية على جهودك طول هذه التغطية.

إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على رعايته الملكية السامية التي كانت نبراس لنجاح هذا المحفل الاستراتيجي، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعمه المتواصل وتشريفه بافتتاح هذه النسخة الأولى، ترسيخا طبعا لدور البحرين الرائد في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. الشكر موصول لمعالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حرصه الدائم لتوحيد الرؤى والجهود الصناعية بين أشقائنا. نجدد الشكر والتقدير لسعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة وكافة كوادرها المخلصة على تميز ما شاء الله التنظيم. فيعني رسالتنا الأخيرة لكم، خليجنا واحد ومصنعنا واحد وطموحنا ما له حدود، وتقبلوا تحيات فريق العمل من ستار كافيه وهابي ويكند.

0: هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟
1: بحرين
0: إذا شاهدت إساءة أو إهمالا.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضأ، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني؟
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا. 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.
2: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM 93.3.

تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبي يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة.

0: Wanted them.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحداً تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماماً، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءاً من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءاً من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبي يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة، ترى ما نكذب.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها، حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها، ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. احسن شي ابطل الاذاعة واشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعينا الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي احبها
4: واكثر واكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر اكمل البرنامج اللي احبه.
4: افا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك احنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها على هواك.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745978. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: معايا. الله عليكم. اسمع
1: الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-52-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-2-798. اطلبها واسمعها على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك، قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبي يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة، ترى ما نكذب.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
2: أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواء.

0: وحشتيني. رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك،
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها، ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة.
3: أنتم تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج IFM.
2: IFM أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
4: بعد اليوم الأجست.
5: يعني ايه
4: الأجست؟ يعني شنو تقولون بالعربي؟
5: شنو ما تعرفين بالعربي؟
4: بالعربي الأجست.
5: أجست شنو؟
4: أجست الصوت.
5: لا اوكي، ما في شيء.
4: متأكد؟
5: ما تعرفين بالعربي شنو؟ لا
4: شنو تقول؟
5: شنو تقولون بالعربي؟
6: Thank you for your cooperation.
4: يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم الخميس ها؟
5: شو بسوينا؟
4: اليوم الخميس
5: شو بسوينا؟ اليوم الخميس خير يعني؟ تغير
4: يعني نبي نغير جو شوية. طول الأسبوع هذا احنا نبوم من الأحد للأربع سامتين.
5: اشتغل
4: والله، خل شوي نتنفس.
5: الأحد للأربع
4: ها؟
5: 2/11 اليوم،
4: ترى باقي يومين وصير الأحد. هذا اللي يبي يعني يقضي عليك ويخرب مزاجك.
5: ما قصرتي، جزاك الله خير. ما قصرتي.
4: حياكم الله وياها، لو سهل فيكم مستمعينا وأحبتنا في كل مكان. نرحب فيكم من إذاعة بحرين FM على 93.3 FM. يا لو سهل
5: قل لهم يقصرون على الاي سي. ثلاج تي بيست.
4: شوف جياي، احنا
5: جياي.
4: والله أوادم، ترى أوادم. وتحية كبيرة طبعا لأحبانا وأخواننا وأهلنا اللي نحتفل معاهم بهالأيام الجميلة، أخواننا من المملكة العربية السعودية. حياكم الله يا أهل السعودية، نورتوا البحرين أكيد. وأيضا تحية كبيرة لكل أحباء والقلب أبو ظبي على 88.4 FM ودبي دار الحي. وأيضا نرحب بكل إخواننا من الخليج والدول العربية وأي بلد أنت موجود فيه تحب أنك تسمعنا خلال البث من 8 إلى 9 مساء بتوقيت البحرين. ما عليك إلا تنزل هذا التطبيق في تلفونك وتسمعنا من خلاله.
7: Download the Bahrain TV and Radio app.
4: ما ننسى عماد.
5: أنت نسيته؟
4: ها؟
5: إيش تبي تقولي؟
4: لا، منتخب البحرين.
5: إيش فيه؟
4: بيلعب مع منتخب قطر إن شاء الله، أتوقع الساعة 9
5: إن شاء الله
4: مساءً. شنو أمنياتك؟
5: اثنينهم يغلبون.
4: نعم. شوف أقول لك، هاي الدبلوماسية وهذه اللي إحنا يعني عماد، هاي كرة في النهاية لازم في، شوف يا تعادل يا واحد فايز فيه.
5: والله العظيم أول مرة أعرف إن الكرة فيه تعادل ولا واحد فايز.
4: بس أنت شنو تتمنى؟
5: أتمنى تعادل.
4: تصدق عاد أنا بعد والله.
5: والله العظيم.
4: ها؟
5: أنت واحدة كذابة. أنت واحدة كذابة وعيارة.
4: أكيد أنا ودي.
5: وأنت هتولعي في النار.
4: لا.
5: هتولعي.
4: أكيد ودي البحرين. بس بعد يعني ترى

0: يعني قطر حبايبنا يعني بعد بدنا ننام يعني.
1: بس تبي فريقك هو اللي يفوز عدل ولا؟
0: يلا ان شاء الله يعني نتمنى الحظ للاثنين. نتمنى الحظ للاثنين. موفقين ان شاء الله منتخب البحرين ومنتخب قطر. وهما في وين عاد؟ في جدة. في جدة. الجدة غير وجدة الجميلة. وإن شاء الله يا ربي يعني تكون كل المنتخبات بأعلى مستوى.
1: اسمع شوف يعني مع كل المحبة لكل المشجعين لكن صدقوني رابطة البحرين غير يا أخي غير لا روح مو طبيعية.
0: صدق طيب.
1: ولا جمهور محرق؟ لا ما له حل جمهور محرق ما له حل.
0: يا سلام
1: يعني ودك ما تشوف المباراة؟ لا تروح مشغلين الرابع وناصر.
0: يلا بالتوفيق ان شاء الله للجميع ومعاكم مستمرين ان شاء الله. واليوم مثل ما قلنا
1: اللي بيقول احنا كما ادري من حط توقع اللي بيقول توقع صح لا جائزة ميني كوبر 2025 جائزة راح يوم الأحد إن شاء الله نسلمها.
0: أقول زيارك ثنتين
1: بيضة وعليها خط أسود.
0: أقول عندنا سيارتين.
1: اللي بيقول التوقع صح
0: اللي بيقول التوقع صح من نعطي وردة.
1: وردة
0: أي وردة في ال التيك توك.
1: قولي على الأقل أسد.
0: لا
2: حلو زين.
0: يلا بالتوفيق إن شاء الله الاثنين. يلا بدأت
1: الأستاذ يا مرحبا
0: حياكم الله حياكم
1: صباح الخير. يا مرحبا.
0: اليوم كالعادة سكتش عندنا مشهد تمثيلي نبالغ فيه لازم نبالغ فيه. هذه طبيعي في الدراما سواء إذاعية.
1: لا لا لا لا هذا المشهد أنا سامعه من واحد من الربع ولا تخليني أخورة وأقول اسمه.
0: يعني هذه حقيقي؟
1: هذه حقيقي وأنا سامعه من واحد من الربع وأنا اللي كنت الجزء الثاني في الهابي.
0: أنا قلت حاجة ما قلتش حاجة. زين خلنا نسمع السكتش ونرجع لكم إن إحنا نتباحث في هذا الموضوع الشائك.
1: ألو يا مرحبا البدر. يا مرحبا. هلا الشيخ سم. إيه كان عندي قدمت على كيس. إيه في إيه على الرقم اللي كنت طالبه. ما قصرت يا البدر. تسلم الشيخ. عسى بس ما أزعجتك. تسلم يا البدر. شكرا شكرا شكرا بيض الله وجهك. بتحولني على التقييم؟ ما يحتاج أخوي. ممتاز أكيد. شكرا شكرا. ألو يا مرحبا البدرة. هلا الشيخة. إي ماخذ موعد إن شاء الله بتأجلينا إن شاء الله اللي تمرين فيه يعني مو الخميس يصير موعدي يوم السبت 12 الظهر. كيفك تبين 12 الظهر واحدة؟ ما عندي مشكلة. شكرا شكرا بيض الله وجهك. شكرا شكرا. يا مرحبا يا مرحبا. هلا هلا هلا هلا. الو
3: هلا حبيبي شلونك؟
1: نعم.
3: بغيت اقول لك بتجي على الغداء ولا شلون؟
1: بتجي على الغداء يعني انا اذا ما باي على الغداء ما بقول؟
3: لا قلت يعني بكلمك بس بعد وحشني شو اسوي؟ الو
1: ايه
3: معي؟
1: باي.
3: ايش فيك؟ فيك شيء؟
1: لا بس يا رفيجي.
3: جهودي يعني ليش تكلمني بهالطريقة؟ ايش فيك؟
1: بس يا رفيجي بعدين حاشيت سيما. ايش فيك؟ خلاص بعدين قلنا
3: جيب لي عاد شيء معك. ها؟
1: شو يجيب لك شيء معاي سيما؟ يلا بس بعدين بكلمك. يلا باي
3: مع السلامة.
4: انت تكلم من الو؟
1: زوجتي.
4: انت حنكل لهم حاشيتهم بهالضرابة والسنع كله.
1: ايش فيني يعني حاجيه عادي شاس؟
4: زوجتك تعجبها بريده؟
1: لا حسني نفس الشيء. ايش دخل؟ هذا شيء مو شغلك.
5: Have a nice week.
6: بكره الجلسه.
1: هذا شوفي انا هذه حقيقه. انا كنت محل نزار في المسمع. الحين انت شنو المشكله اللي تبي تسوي؟

0: منها، وخصوصا ان بكره اجازه ومفروض العائلات تكون يعني الوضع مستتب عندهم.
1: انا ما ابي مستتب، لان انا ابي افهم ليش الريال، خصوصا طبعا احنا نتكلم عن اللي متزوج عنده مره، ها للاسف
0: اكيد متزوج اللي عنده مره،
1: إيه؟
0: الا اذا كان يحاكيها عمري وقلبي ما بيكون
2: استحى على وجهك يا
1: ريال. اي ليش
0: الخاطب
1: اسلوبه ها ولسانه كذي حلو وينقي الكلمات يا الشيخه يا العزيزه
0: البدرة
1: يا البدره ويا يا الورده
0: يا الورده
1: ها ويا وهالكلام الطيب والاسلوب الحلو مع الغير ايا كان، المهم شخص غير زوجته، ليش اي زوجته
0: عدل امه ما حكي عدل،
1: الاسلوب يتغير واللهجه تتغير والنبره تتغير والكلام يكون جاف حاد كنا ما له خلق يتكلم، ليش ايش فيك عسى ما شر، ليش منفس على المرأة كذي؟
0: هل هو فعلا منفس ولا هو طبيعي؟
1: والله العظيم إذا أحد اتصل وقال لا والله أنا زوجتي أقول لها يا عمري يا حبيبتي قسما بالله أني أنا بسكر اللايف وبسكر البرنامج خلاص، لأن لا تيون تطلعون وتقولون إن إحنا نقول كلام حلو حق زوجاتنا.
0: في ناس يقولون كلام حلو وتشمل من عورات
1: قلة قليلة
0: مو على كيف،
1: لكن بشكل عام كلهم قندمين على النسوان ما أعرف ليش
0: هذه شد حشي غلط هذه شد هذه ليه 20 سنة ونقول أبوي أنت
1: عاد هذه
0: شكلمتي قندتي
1: هاي تقبرني عاد
0: يا البرميتي
1: تقبرني غير
0: سلام قليها خاسمك بس خلاص تعال يمعوني
1: إيه هاي مشكلاتكم انتو لو جنسية ثانية كان وين
0: عاد تسمعتيش التحاتي مو بيا الوردة سمعتيش التحاتي تفضل صبوني في قلاص أنا صبوني في قلاص بعدين
2: وانتش حتى تسأل
1: الله العظيم المهم احنا نبي إجابة رجاء مبالحين تخششون الريايل ها لأن في مباراة ولأن في حفلة ولأن في
0: مباراة الساعة 9 وعلى عيارة
1: اي عندك وقت الحين تتصل وتقول رايك وتتكلم
0: خلي هي تتصل وتقول دام هو مشغول المباراة يلا
1: اي وإذا أنت اتصلتي وقلتي لا رايلي يقول لي
0: اي في في في في انت في عندك عقلة نفسية اصلا عندك عقلة نفسية
2: يا حليلك
0: وخلك جريء وحين هي يمك خلت تصل عليك وفي شنو اسمك مكتوب في التلفون الحين
1: ترى الاسم مو بمقياس لأن ساعات يكتب اسم لكن اللي في داخله شيء ثاني
0: اشتراك انت تعلمي بالنوايا استغفر الله ربك حبيبي من النوايا بضلب تحن النار
1: لا لا
0: انت رايحه بس على الاقل اختاري الليمت مال النار مالك انت رايحه
1: استغفر
0: بس
1: الله
0: بس يعني لا تروحي الدرك
1: انت تعلم الغيب
0: لا الواي اذا في ساعه ذنوبك وايد في البرنامج وبالي برا
1: الله شاهد وعالم وشايف وسامعنا
0: نتمنى ذلك ان تفوتين على خير
1: اللي حاب يتواصل معانا مستمعينا من داخل البحرين ومن خارج البحرين بنسمعها من
3: نورهان عبد السلام 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6
1: أيوة 1-7-4-5-2-5-6 من داخل البحرين من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-6 اي نعم اي شيخة
0: اي والله
1: انا عندي موعد لا اي شيخة اي طال عمرك اي نعم اي تامرين انت اي متى تبين
0: الفندق يحاكي الفندق بداله مال الفندق برا مسافرين
1: يس هلو
0: هي اكيد تعرف يا الذكي هي تعرف اسمك لان رقم الغرفه يطلع اسمك هلو مستر ريماد هاو دو يو نو ماي نيم
1: يعني
0: please

0: بليز جيف مي يور اوردر.
1: سيدي سيدي سيدي بيقول كلام حب بتغزل.
2: لا لا
1: وهالمسكينه ذي اللي هني
2: والنابره تتغير عماد, نابره الصوت تتغير مره واحده, تصير نابره كذي رومانسيه وهادئه, ولين صاك التليفون اي اي اي ايش فيك ايش فيك شنو ذي ليش تسوي شي زي ليش
1: عرفت السؤال الحين.
2: الو مساء الخير.
3: الو السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
4: عليكم السلام يا رحمه الله.
3: مساكم الله بخير.
2: مساكم بنور وسرور.
3: وياكم حسين علي.
1: مرحبتين اخوي حسين.
3: الله
2: حسين ليش تسوون كذي ليش حسين يعني
3: والله احنا حلوين وكلامنا كله زين.
2: شوف بقول لك تتصل في الاذاعه بتقول هاي الكلام ادريان الكلام المثالي قول لي الصج.
3: سمعت العمده شلون
1: انت كم سنه متزوج حسين يا ابن عاقول؟
3: 25 بس
1: 25 للحين تحاكيها بحب وغرام من اتصلت المدام الله يحفظه.
3: والله نحكي ها لو اقول
1: قول
3: بدنا تقول كلام حلو قال اكيد يبي شيء
1: يعني
3: اكيد يبي شيء.
1: احنا نتكلم في زاويه المكالمات لما تتصلها طول وياها في التليفون.
3: لا ما طول صراحه ما طول. ايش تبون ايش فيكم عسى ما شاء
2: الله. ايش تبون؟ لا تتصل تقول ايش تبون شنو ايش تبون.
1: لا انتم ما تتصلون تبون شيء
3: ما تبون
1: الا روتي الا شيل الثياب من الغساله
3: الا صح العمده ما يتراخون يسألون عنك ولا في كلام حلو حق ترد كلام حلو بعد.
1: ايه
3: كلام الحلو يبي كلام حلو
1: يبروتي
3: يبوا ياك اللون
2: انت حل لانك بروحك صح؟
3: ايه صح.
2: ايه
3: هذا رايحه هي بكت تسمع
5: يا حليلك
1: صدق انت شلون تبينه يرد عليه يرد عليه لما ييب زين
2: ما له شغل ما له شغل
1: تغزل فيه ما تصل له شيل الثياب من الغساله عندك عزك الله الجارفج طالعه برا الا الليت ما ادري ايش اسمه احترق الا ولدك ما شو مسوي شنو اقول له فديتك قلبي انت عمري
3: صح شو
1: يقولون هذي
3: الكلام صح
1: شو ترد عليه والله يعني والله شنو ذي
2: لحظه يعني حسين تبي تقول انت
1: رجع المهر رجع المهر
2: اسلوب الريال من لان اسلوب المره معاه غلط
3: لا
2: ها اسلوبها هي ديما غلط ها.
3: ديما
2: ها.
3: كل رد لا رد الكلام الحلو هي بكلام حلو
2: انا اتكلم بشكل عام ليش ليش نحس احنا ونسمع بعض الرجال زين لان يتكلم مثلا مع اي امراه ثانيه غير زوجته اسلوبه غير مع زوجته غير
3: لا اكيد لان احترام يعني الانسان
2: محترم يعني انت ما تحترم زوجتك يعني حسين
1: لا ليش ما عارفه ليش فيك انت
3: لا صح
1: ما عارفه يمكن تطلع حلوه قصدي يمكن تطلع ما يمكن تطلع ذي
3: لا حول
2: ولا قوه يعني بضب
3: العمدة
2: نفسها أنه
3: مشاكل اليوم
2: يعني عشان تبون الضبط
1: أنا صدق بو علي ما ليش أصير وايد حلو إذا يتصلون لي من بنك
2: شلون؟
1: لأن يوفونهم نقوى أخوي
3: صح
1: إيه فمن تقول لي أنت في الصادقة مرة سوي الديل للحين ما أعرف شنو ذي الديل قالت لي تقدر تسوي شيء قلت لها أوكي تقدر تحول من ذي لذي أوكي عقب طلعت انا في الراديو بس ما ادري ايش سويت انا للحين ما ادري ايش سويت انا دردنت جبت العيد في روحي ادري
2: والله العظيم
1: تسلم يا ابو علي شكرا لك حبيبي والله يستر عليك من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6
2: بعد كان زين موظفها ولا واحد متصل فيه من رابعة هلا أبوي هلا عمري وأخي
1: يعني لا عمري لا
2: ريال تقول له هلا عمري
1: لا لا لا عمري لا أشك فيه لا لا لا
2: والله
1: عمري ما أقول عمري أشك فيه
2: سمعت بذني شنو هلا عمري
1: كذابة بعد ذنبي جديد أنت ذنبي جديد كذابة
2: شنو يعني ريال
1: تعرفين من أنت اللي قال ريال عمري
2: سمعت الله يستر عليه بس ما
1: بس أكيد الله يستر عليه هي مو بعدل ذي ذي اللي سمعتي ذي مو بعدل اللي سمعتي ذي مو بعدل
2: والله
1: لا مو بعدل اللي حق ريال عمري
2: إيه؟
1: لا مو بعدل ذي
5: التليفون يا رين
1: مو بعدل سمحي لي عليك كذا طلع احد تعرفينه مو كيف تشعر الو
6: السلام عليكم
1: عليكم السلام عمري هلا الشيخ معانا
6: محمد وياكم.
1: هلا ابو محمد.
2: حياك الله ابو
6: محمد. في العالم طبعا.
1: الله يسلمك يا ابو محمد.
2: زين

0: الله يعطيكم العافية.
1: والله أبي إجابة مقنعة أبو محمد، أبي إجابة شوية بس على أساس علامة استفهام تروح، ليش بعض الرجال يغيرون أسلوبهم وطريقتهم مع أي امرأة ثانية غير زوجتهم؟ ليش ليش؟
0: أتكلم عن نفسي؟
1: والله كيفك؟
2: راحتك.
1: أتكلم عن نفسك؟
0: أتكلم عن
2: أنت تحمل مسؤولية
0: أو أنا اللي أتكلم معه أم محمد بقى هي قاعدة يمي.
1: إذا قاعدة يمك خلاص معناته عارفين إيش بتقول أم محمد.
2: قول أم محمد قول.
0: لا إذا كنت بروحي سمن على العسل. الحكي من أحسن ما يكون. ولكن الرد ساعات ما يخلي الواحد يروح ديب.
1: ردة الفعل يعني قصدك؟
0: أيوة. ردة أم محمد ساعات يعني تخلي الواحد لا ينتكس.
1: يبال ينتكس؟
2: هذا وهي معاه.
1: شو سوين يا أم محمد؟ شو تقولي
0: له؟ هي مو بطلبات، بالعكس هي لا مو طلبات، ولكن في أشياء صارت، في أشياء استوت في البيت ما أدري إيش، ولا تعكر المزاج. يعني واحد طالع من الدوام غيره. أنا أتوقع يعني في بعد معظم أو أغلبية النساء يسوون كذي، إلا المارشينو خربان، إلا كويليت، إلا السلاجة ما تشتغل آخر الشهر، وللحين ما نزل الراتب، أمور مثل هذه. هذه تعكر المزاج. يعني شيء مو بيدها، ولا
2: بروحها سالفه الراتب دي بروحها تعكر المزاج بدون شيء. يعني
0: شوي اللي ماخذ انفاسي
1: لانه بيتوزع يعني في نفس اللحظه خلاص بينتهي.
2: فمن كذي تذكر رده فعلك مثل السكتش اللي سمعنا
0: بالضبط. يعني كلش الرد يعني لازم يكون هاللون، ما اشارد عليها اقول لها ايه والله زين خير. ما يصير. لازم واحد
2: والله صريح يا ابو محمد صريح.
0: اي والله صراحه انا اقول لكم، ولكن اذا في احد وياي لا يعني احترم اللي وياي، مو يعني لا احترم اللي معاي.
1: يعني ليحين تقول لها كلام حلو، ليحين تقول لها كلمات حلوه يعني.
0: وليه باكر
2: الله يخليها لك يا ابو محمد.
0: حياتي هاي كلها
2: الله
1: الله الله الله الله يخليكم حق بعض ان شاء الله يا رب.
2: والله ابو محمد
3: عمرك ما قلت لي كلام حلو.
1: قولي
3: يعني كلام حلو يعني ايش تبين اقول لك؟ يعني
2: للاسف عائلته مستقره. للاسف مستقره.
1: حاولنا شوي نهز الموضوع لكن
2: ما هزز. من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6
1: ألو مساء الخير.
4: ألو
1: حياك الله يا هلا.
4: الله حييكم، شلونكم؟ طيبين؟
2: الله يسلمك عافيك. معنا
4: معكم أبو عزيز.
2: هلا يا أبو عزيز، شلونك أبو عزيز؟
4: يلا طول بعمرك.
2: ايش رايك في الموضوع ذي؟ يقول لك ما يحوشون حريم معلل في التلفون الريايل
4: يبي لهم هاللون الحريم.
2: ليش ابو عزيز؟
4: لا ما يمشون بالطيب الحريم،
2: ما يمشون.
1: ايش معنى ايش معنى الحريم اللي برا يمشون ولا بس اللي في البيت لا؟
2: لانه مو مضمونين.
4: متى احنا متى نرجع لهم اذا فلسين؟ هني نقول لهم حبيبتي والامور هذه
1: يعترف بها
2: اذا فلسين على اساس ان انتم فلس
1: يعني شلون يعني شلون؟
2: نبي نفهم ذي ابو عزيز عشان بعد يعني ام عزيز تقول عندها الصوره واضحه.
1: يعني اذا تبي شيء منها الكلام يصير حلو والاسلوب يصير
4: يعني قطعة عسل.
1: يعني مصلحة.
4: مصلحة.
1: اوكي.
2: هم يضايقون النساء اخواتنا يضايقون، تقول يعني ما يحاكيني مثل ما يحاكي رابعه مثلا، لا نقول بنات بعد رابعه يعني رفيجي.
1: لا لا البنات لها. البنات مبلا البنات يعني يحاكون البنات
2: انت راح بعزيز.
1: لا يكون هذا اللي
2: بس خلاص قطوه
1: اللي مرتياد ذيك اليوم ولدي قال لا
2: يمكن بعزيز. بعزيز حبيبي تقدر ترى تقدر تتصل 999 لا حول ولا قوه الا بالله. يلا قدر الله ما شاء فعل.
1: 1-7-4-5-2-5-2-6 ليحين ترى ما حد عطاني الجواب الشافي انا بعض ليش. هل لان هذه البنيه هي ما تعرفه فهو يحاول انه هو يصير لطيف وظريف؟
2: هو اتوقع انه سنه الحياه حينما يتصل بالذكر من صوت ناعم كما حدث لي كثيرا وصدمت في نهايه المطاف يعني

0: ما بقول القصة يعني أول ما توظفت سمعت من الرد على التلفون يا جماعة مثل زامي فسمعت ألو لحظة رح طخيت من الكبت أكشخ بدلة عندي عليها ما كنت أدرس يعني كنت عليها ما كنت ألبس بدلات وأغلى تاي ولا وأغلى حذاء ويت من اللي رد علي قال لك ليوني
1: يا بنتي مالك حلوة كده ليه
0: أنا انضربت وايد ترى وايد انضربت يعني حياتي وايد انضربت وايد طبعا ثاني يوم جاومت بجلابية
2: يعني هاي
0: ما كان في داعي
2: يلا ألو مساء الخير ألو
3: عليكم
2: عليكم السلام
3: مساء الخير
0: مساء الورد
3: شلونكم
0: الله يسلمك وعافيك معانا
3: محمد
0: والنعم يا محمد
2: محمد ايش فيهم ايش فيهم كذي ايش فيهم يعني
3: تقولي مش نتابل الاجابه الشوفيه وانا اعطيك اياها
2: انا بعرف ليش مع زوجته يتكلم يعني بجفاف شي تحس يعني ما في اسلوب حلو ما في كلمات حلوه لكن اي بنت ثانيه في الحياه
0: حتى رابعه لا تودين على البنات انتي
3: لأن اللقمة القريبة حلوة
4: قلبي عاشقها والعيون
0: ما يردون
2: اللقمة الغريبة حلوة
3: كل شيء مقطع حلو ما يشوفه لأنتو أخير صدمت وقولت وهو قول يمنا
0: وايد انضربت أم أحمد وايد عارفين كم مرة سويت عدد جدولة وأنا مو محتاج
3: الله يعينك
0: والله عفس روحي انا عاد جنوله مو محتاج اصلا بس والله الله يغرب اللي حكيتني شو تسوي
2: انزين الحين لا ام احمد صدق الشيء ذي ضايق المره ولا عادي عندها اذا مثلا
3: والله انا عندي عودي يقعد يمي يقول الشيخه على طول
2: عادي تصل الشيخه
3: مثل مركز استعلامات
2: مثل المركز هذه الاستعلامات بوي كلام كل يا الشيخة يا الشيخة يا الشيخة كل الشيخة
0: بس انت بس بقول لك ام احمد على اساس
3: كل شيخة
0: زين محمد خل بعد ما نظلم الريال ما يحاكي تشوف التلفون بعد بشكل حلو ذي
3: انت طالنا زي قولي الدكتورة
0: ليش دكتورة
3: بس عجبة الاسم لأنه أنا وين اتفلفت على قولتك
2: متفلسفين
0: مش كثر زواج محمد الله يطول بعماركم
3: حاليا 20 سنة
0: ما شاء الله
2: حاليا
0: أنا 20 سنة حتى واتساب ما بطرش لها يعني 20 سنة اشتابيها
3: صح يجيب ورد
0: يجيب ورد بعد 20 سنة أنا لو 20 سنة بيني وبينها تلكس تلكس وايد بعد
3: هذا يعتمد على اللي قدامك يا أخوي
2: صح
0: عاد أنا إيش بحصل أم أحمد
3: يعني
2: ترى
3: انا الامسيه اللي
2: تكلمت
0: عن
2: ندري عارف
0: نسيت انا
2: نسيت ام احمد
0: نسيت انا لان مخي كلش الحين انا
3: اللي نزلوا تعليقات لاولد متايل واولد مصور
0: ايه
2: واللي ايه قال واللي قالت لك ياخذ الراتب سيدي يروح تايلاند
0: ايه شفيت انا ايه حي الله ام احمد حي الله العزيزه الله يطول بعمرك يا ام احمد ويخليكم حق بعض ان شاء الله يا ربي يا
2: هلا ويا
0: مرحبا من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6 بقو
2: يعني لو نعكس السالفة تخيل نزينها
0: لو خلط الديرة من عيني
2: أنا متأسفة مثلا شال موظف مرحبا الشيخ مثلا هلا طال عمرك أنا أقول الكلمات قدامه
0: سمان
2: ليش ليش؟
0: أنا الريايل
2: ما لا شغل أنا الأسد ده أنا الأسد أسد شنو يعني؟
0: لمرتي وأنا قاعد قليل الأدب
2: يعني أنت عندك إحساس هي ما عندها إحساس
0: لا.
2: يعني؟ شنو لا؟
0: لا أنا ما عندي
5: أنتم تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج IFM
0: أنا ما عندي هاي حرمات أقول تسيطر على الريال تمشي اللي هي ذي وتقول لي أنا مسيطرة
6: مسيطرة همشي مسطرة هخليك لو شفت
0: الشارع بالتفاصيل هلا قاصر
2: أكثر

0: قالوا كذي هم اللي مصبرين عليهم والله العظيم.
1: أبوي أنت أبوي لا يباع ناسف. لا لا تخصم لا لا لا خصمك أهلي ما أقدر. لا يا يباع أنا غلطان. لا سامحيني يبقى مسيطرة ومسيطرة أنت بعرف عليك
2: التليفون يا رن
1: خلي رن العزيز الغالي ذي هي مو السكان عندها السكان والماكينة والإكزوز والجير والسيارة بكبرها.
0: ألو مساء الخير.
3: مساء الخير
0: يا مرحبا ومسهلا حياك الله.
3: الله يسلمك شلونكم.
0: الله يعافيك ومعانا
3: أمريم
1: تفضل يا أمريم.
0: إنزين أمريم يعني نبي نعرف ذي الموضوع ما يضايق المرأة ينرفزها.
3: أنا شوفي عشان نكون حقانيين ترى الرجال واحد حتى لو اختلفوا النسوان كل البدايات جميلة.
0: يعني
3: في البداية ترى كان معاها بعد ذي وكان في البداية وياها
1: وايد لغوي كان بعد
3: كان يقول سلام حلو ويرد عليها وشي بس عقب مع العمر في بدايات ثانية
1: سمعتها؟ ما العمر يا بدايات ثانية
3: يعني مثل ما يقعد على الكتار
1: طول العمر. أوكي في كذا كيس يعني بدينا في وان كيس
3: هي عمودي هي سنطرة
1: هي مسيطرة مو مسيطرة
0: يعني من كذي أمريم يقول لك كان زين العلاقة كلها بدايات
1: صح
0: يا ريت إن العلاقة كلها بدايات
3: حق المرة. هل المرة على طول تكلم رايلها يا حبيبي يا عمري يا حياتي لا تعالي لها عقب ما تدرس اليهال
0: صح بال ولا لها خلق أصلا
3: واتصل الله قال لها في عشاء بالبيت
1: لأنه ما نزل
3: راتب هذا في حال صح يبعد ويبعد ترى لها برضه حق ربعها أكثر تسمع السولفة وتعطيها الرأي والمشورة ويا حبيبتي عمري وأنا معاك وشي والرأي لي دخل بعد وطلع
1: بس ويا رفيجات ويا رفيجات عادي المكالمة ساعة تعقر في واحد ويوم في الدوام كلش عادي
3: وعطتها كل الحلول
1: اي بس ما عندها حل حق بيتهم
3: بالحلول عنها
1: بس ما عندها حل حق ذي
3: لأنهم اثنيناتهم ترى في البدايات كانوا مشتطين
1: صحيح
3: مشتطين جن قوي بعدين مع العمارة
0: يعني
1: انت تشوفين من تشوفين اي فريج تشوفين سياره مبطله ليتات الصغير وتمون فتره طويله هاي توم مخطوبين تمون فتره طويله قدام باب بيت الريال هاي توم مخطوبين من تشوفين ذي السياره اختفت اني تبدين المكالمات يعني تصير فيري نو
3: لا العمر ما راح اول بجوانب فيها وايد بعدين في مرحله ثانيه خلاص
0: يعني القصد امريم إذا المرأة لاحظت أنه هو بالفعل أسلوبه غير معاها ومع أي مكالمة ثانية أسلوبه يتغير تطنش الموضوع عادي ما تحاول تركز
3: لا ما تطنش هي تبادر يلا بادر انت
1: والله احنا انا مع عمري والله
0: ولا بادر ولا بادر
1: والله كفو يا
0: بس طول عمري انا ابادر خليها تتحرك يسوي شيء
1: يا امريم كلنا امريم
0: بادري
1: كفو يا امريم ما عليك من العذال
0: اي والله ما بادر شو بادر فيها
1: حق من بتبادرين
0: جرب
1: حق من بتبادرين
0: بادري على فكره انا عارف فيهم خصله الرياييل للاسف دائما يحبون ان يعني المرأة هي اللي تبتدي هي اللي تبادر هي
1: انا عندي سؤال مطروح
0: لك هو بس هلون
4: هذين الريويل اللي ما يترس عينهم الا التراب والله
1: ايوه انا عندي سؤال مطروح لطلعه النقاش امرين مو بامراه
0: امراه
1: انت مو بامراه
0: اي
1: تجاوزين يعني انت مذيعة مفروض بس ترسل لها قالت وجهة نظرها وقالت ضدكم فتحترمين وجهة النظرة
0: انا احترم انا ما قلت
1: خلاص كلنا امريم نرفع
0: القبعة
1: ما اعرف شنو بس احنا نرفع من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6 بقو
0: الو مساء الخير
5: مساكم الله بالخير
1: مساك الله بالنور والسرور بو سعد
5: يعطيكم الصحة والعافية
1: يا نعم يا

0: مرحبا يا ابو سعد.
1: في ما شفت علينا مليون.
2: ما فيني شيء يا ابو سعد، بس انتم مرش فيكم الله يهداكم.
1: لا
2: خلوا اسلوبكم شوي.
1: بنشجع بنعشر ما بنعشر، احنا جمهور هني وهناك.
0: كفو كفو.
2: شلون جمهور هني وهناك؟
0: يقصد المباراة.
1: يعني اذا في مباراة يعني مو ما بني بني بعد بنتحالطم بعدين بنروح نتابع المباراة.
0: يلا تحالطم ابو سعد.
2: ابو
0: سعد ابو سعد ليش اللي حاجونا كل فقارة؟ ها مو موضوع زين. اوكي تفضل ابو سعد.
1: الله يسلمكم. وأنا عندي نقطة طبعا كل مرأة الله يعطيها الصحة والعافية ما تقصر ماضي، بس في نقطة بسيطة تعليقا على ما قلتوا اللي هو ليش ما تقول كلام حلو أو إن تعطينا ردة فعل حلوة أو غيره، سواء سويت ولا ما سويت. أنت حتى لو رحت مثلا قلت كلمة حلوة زين بتقول لك بعد ما سويت شيء في الدنيا تصير لها كهربائي باي فيتر ميكانيكي ضربك شوط من ليسي ما ادري شنو، اول هوشه بقول لك وانت ايش سويت لي في الدنيا
3: دوبي
4: ما بتو
0: قول فضل. فهذه هو سبب من المسببات اللي خليك تحاكيه، كان اذا اتصلت تحس ان في شيء لازم في شيء تبي شيء يعني.
1: بالضبط يعني هو
0: اذا لو اتصلت
1: كلام حلو ما اقول لك لا بس مو دائما
0: مو دائما ولا هي مراحل هي مراحل
1: اي اكيد يا مراحل بقوه بعد
0: يعني زين ليش دي...
1: مثلا حتى انت يجيك مود هبي كذا البيت لكن مودك يصير غبي مو هبي
0: صح يصير مودك غبي مو هبي شكرا يا ابو سعد يا هلا ويا مرحبا يصير مودك غبي مو يصير مودك غبي من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-6 1-7-4-5-2-5-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-6 واحد في التيك توك قاعد يقول شنو موضوع اليوم؟ أنا بقول لك اسأل في التيك توك راح يقولون لك. عطنا الألو.
2: ألو مساء الخير.
0: مو بذنبي إنك ما بديت من البداية يعني. مو بذنبي.
2: ألو.
5: ألو مساء النور.
2: مساء الورد يا مرحبا حياك الله.
5: أخباركم؟
2: الله يعافيك من معانا.
5: وياك منال.
2: حياك الله منال. منالي قولي لي أنت حين.
5: أنا قاعدة حكيت عن حياة سابقة.
2: سابقة.
5: من أسبابها.
2: قولي.
5: في البدايات إنزين أنا في سيد لا حكيني أي وقت. وهذي لو شنو فيك طلع إنزين لكن بعدين يبي هذا هو عن جدوم رابع حبيبة قلبي لازم تتصلين له. ألو. كان هل كثر متصله وهي فقيره توها ثاني مره يمكن ولا اول مره انه يرويهم في السيد لو ما تتصل فيني هالكثر وفي الشقه وتتصلي لي انا هاللون زي انا مشغول لكن خليه ياخذ اجازه حبيبتي تتصل اللي وياه زميلك العمل ثلاث اربع مرات زي دور لا يسلمك انا قايل لك اي وقت تتصلي
2: الله
5: خلي السيارة اختاربت والله سيارتي اختاربت واتصلت للدوام قولي لهم انا ما اقدر ادوم اه الدوامي انا توني واصل اجيك والله انها صارت يا بطل الباب تعالي عند الباب بسرعة حطيت الدفة حطيت والله لو تشوفين شلون حطيت الشيله شفتي اللي بيعقد شلون يحط القطرة
2: زين
5: طلعت وياه الحين خايفه مرش صايه قلت الحين صاير شايف برا في السياره جورتي الله يحفظها من جنسيه اخرى زين اللي نحبهم احنا بعد ما شاء الله تبارك الرحمن
2: زين
0: عن التفاصيل هذه عن التفاصيل منالي عن التفاصيل زين
5: والله العظيم سياراتها ما تشتغل ما راد وقف برا بروحها ما يصير لازم تقولهم عن هاي
2: شهم شهم شهم
5: هو شهم برا لكن في البيت لا على قولتهم ماكينوكي مري هذي بي باي بيتر بالبيت 16 يسوي لك لو كنا في الشقال خلي يخترب لو الماي بس هذي مال الكولر ينقط انا اسوي تشوفينه يرفع الثوب وتشوفي وين يحط القطرة انا اسوي لك
0: انت لان تمونين عليه تمونين
5: رمون
0: على شنو الحياة السابقة اي وقت لازم تتصل عادي ها
5: الحياة السابقة لو وين اتصل مرة اتصلت لك قلت لوالدتها تحط القادة إذا صرت قريب والدتها الله يحفظها.
0: آمين.
5: والدتك تقول لك ساعة إيش كثر يبي لك عشان ما يفرج القادة.
0: إيه.
5: متى ما جيت أنا وناك نحار. تبوا بسمعون. لأنه هو ويا الشباب.

0: Ναι, εμείς εννοούμε.
1: Βολτίζει και λίγο λατμού, όνειες. Παραβολτίζει και λατλέει. Αλλιώ.
2: Ενζήν, يعني هاي كانت حياة سابقة.
1: نعم.
2: سابقة.
0: سابقة يعني.
1: قبل الخلع.
0: ها قبل الخلع.
2: مخلوع يعني مخلوع.
1: نعم.
2: الله.
0: الحياة شلون الحين منال؟
1: دول حياة الحمد لله.
0: أمور طيبة ها؟
1: إيه الحمد لله الله يحفظ الوالد مو بمخليني علي
0: باطل وعلم كلها الوالد
2: إيه الله يحفظهم
0: إيه الله يحفظهم الله يحفظهم ومن اللي يأكلها أخرات الله
1: ما الله الحكي حلو يقول لك
2: إيه صح إيه؟ صح
1: إيه عشان يروي مرأة المستقبل شلون بيحوتيك وبعدين شوف وش بيساوي
0: الله يعوضك خير يا منال الله يعوضك خير يا منال
1: على هالبرنامج الحلو
0: الله يسلمك
2: شكرا شكرا لك يا مرحبا
0: الاخير من اللي بياكلها اليد من اللي ما اليد
2: أو إيه؟
0: على ظهر من اليد
2: اليد واليد واليد بس
0: هذا هم من داخل البحرين 1745566 بقو
3: نعم اشتبي اشتبي
2: الو الو مساء الخير
0: اعطونا الاسم
2: هوز ذا
0: هوز ذا
4: الو
0: هوز
2: الو من معنا يا جماعه
4: اوكي
2: اوكي مرحبا
4: الو السلام عليكم
2: عليكم السلام حياك الله
4: الله يحييك يسلمك
2: يا مرحبا فيك من معنا لو سمحت
4: معكم محمد ابو منى
0: محمد يا مرحبا يا محمد
4: يا الله يحييك يسلمك
0: ها محمد ايش قولك يا ابو محمد
2: ابو منى ابو منى
4: ام العيال ما تقصر ويعطيها الصحة والعافية بس في الكلام الحلو مبادع الصراحة ما في أحسن منها
0: الله يحفظها
4: في مبادرات في الكلام الحلو
2: منى شكلها منى موجودة يمك منى
4: موجودة وأتمنى تسمع بعد
0: عندي إحساس من قاعد يطلع
4: عسل عسل ترى كلامك عدل
0: كلامي عدل ها
4: 100%
0: صدق والله؟
4: ايه
0: لا عطني ادري عطني كودات عشان افهم
4: يعني انت تقول كلمه حلوه تيك تيك رد ريوه
0: ايه ايه يعني
2: يعني تبي تقول ان امنا ما تقول كلام حلو ما اسلوبها مو بحلو يعني معاك؟
4: لا اسلوبها حلو بس الكلام حلو يعني بلا وصله يطلع
2: ايش دعوه بلا وصله كم سنه متزوجين؟
4: 5 سنوات تقريبا
2: ما شاء الله ما شاء الله يعني
0: محمد ابو منى عفوا ابو منى ابو منى يعني الحين انت بتقول لي انت ما تغيرت عن اول ما اخذت ام منى قمت كنت وايد تسولف في الكوفي شوب 3 ساعات وما تملل وتتصل فيك اي وقت انك يعني
2: وتعشيتي بابا ما تعشيتي بابا
0: طمنين عليك ورحتي بترقدين
4: اطمن عليها اول باول
0: اي
2: زين
4: ما احط لك مضحلجي لازم هي ماكله
2: ما شاء الله
0: الله اكبر الله اكبر الحين
4: للحين
2: للحين
0: للحين ايش فيك كأنك خايف
4: خايف من شنو
0: ما ادري احس النسا عندك سريع انت اوكي
4: ايه فرش حدي بعد
0: زين زين بس المبادره انت تقول العكس انت اللي تحكيها بالتليفون عدل وهي شويه إيه مقاسه
4: تصيد لك تصيد لك مره في الشهر كذي بس
0: إيه مرة في شهر اللي هو أكيد آخر الشهر
4: آخر الشهر
0: أي عارفة تاريخ 29
2: زين
4: لا 24
0: ها قطع خاص زين
2: زين أنا بعرف أمنا
0: أمنا
2: لنتكلم أي أنثى ثانية في العالم مستشفى بانج اللي هو أسلوبك شلون يكون
4: اسلوبي من احسن ما يكون نفس الشيء ما غيره
2: نفس هل الشيخه هل اللون يعني عادي يعني
0: كذا ابي اقعد اشتم
4: اي السلام عليكم الشيخه شلونك اخبارك شلونك طيبه ومره مره طوحت علي
2: شلونك اخبارك ليش شلونك ايش دخلك شلونك اخبارك تقول لها لبنية
4: سكت التلفون في وجهها
0: امنا سكت التلفون
5: حبيبتي حبيبتي استني
2: اي لانه مالك سالفه شلونك اخبارك
0: انزين قبل ما نختم معاك قبل ما نختم دم. معاك يا ابو منى باختصار ايش رايك في الحياه الزوجيه
4: ممتازه
2: يا هلا
0: انت مرتاح
4: الحمد لله رب العالمين
0: ايش فيك يا ابو منى

0: الزواج انا.
1: تأيد؟ اذا تأيد صدق يعني تشجعني؟
0: اشجعك ايه، ولي لقيتك بقول لك بعد.
1: ليش ما تقول لي الحين؟
0: لا وي بوي احلى.
1: انزل تمام.
0: اراويك الالبوم.
1: الالبوم.

0: ابو حمد تفضل.
1: انا عندي مداخله صغيره.
2: تفضل.
1: راضي بكل الكلام اللي تقوله المراه ونقوله لها.
2: الله.
1: بس الله. شيء واحد.
2: ايه؟
1: هي تقول كل شيء لنا، يعني مثلا مشترك بيتنا، سيارتنا، تلفزيوننا.
2: ايه؟
1: لا ذهب تقول ذهبي ليش؟
2: ايه ليش؟ بعد...
0: ايه ذهب؟ الذهب بعد مال الريال بعد ما يصير يعني ابو حمد. الذهب حق حتى لو انت شاريه بس الذهب مالها اكيد اكيد ذهبي انا بعد ما يصير حتى في ذي حتى في ذي تقول مشاركه.
1: بالعكس لا بالعكس نشتري احسن له بعد
2: تستاهل تستاهل ابو حمد
1: فوق لتحت
0: كرسي يابر يلا ناخذ له بعد الحين شو اسمه كل ذهب نازل
1: موجود موجود
0: الذهب نازل اي
2: قلت له بلاش كرسي ابو حمد تسولف وياه في التليفون تسولف يا ام حمد في التليفون يعني حتى كنت ويا الرابع هي بخاطر
1: صديقتي واختي وامي وبنتي
2: الله الله الله الله الله الله يخليكم حق بعض يا ابو حمد حاولنا احنا نفرق لكن
0: اي يلا
2: يلا
1: عادي عادي حاول شوي بس ما بتقدر
2: شويه بس ما بقدر اكيد
1: كلش
0: ترى في طرق في طرق ترى ثانية ترى ممكن يعني ان احنا
1: عادي عادي
2: لا لا واثق خطوتي يمشي ملكا
1: نعم ما في امل
2: الله يخليكم حق بعض يا ابو حمد الله يخليكم حق بعض
0: الله يسلمك يلا
2: اما بالنسبه للي قاعد يسال شنو موضوع اليوم في التيك توك ارد اذكر اسال اللي في التيك توك راح يقولون لك ونقول
0: 174
3: سلام على الذكاء
0: 5566 الو مساء الخير
4: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله.
5: عليكم السلام يا رحمة الله.
4: الله يحييك يا رب معكم نورة.
2: لين يا نورة.
4: حياكم الله.
2: قولي يا نورة.
4: أنا أظن أن هاي السلوك يعني هو
0: ايه؟
4: السلالة الذكرية يعني كلهم كذي طبعا.
0: شفيهم السلالة الذكرية شفيهم؟
2: قنافذ. شنو السلالة
4: الذكرية؟
0: حساسين من الزواحف. اي قولي.
4: لا شوفي هو ترى ما حوشي اختي بعد كذي ما حوشي امه كذي بس كل واحده غريبه مسكينه فقيره ما لها احد ابوي كان في ولادتي
2: ايه؟
4: ولادتي برقد على السرير
0: ايه
4: هدي لي وقت سولفه ويا الممرضه
0: يلا تفضلي يلا تفضلي
4: ولا تحيل الحمد لله 6 ساعات انا اعاني شفت كل قهوه وياها
2: ويا الممرضه ليش عاد بقول لك انا ليش الريال يبيها تحط بالها عليه
0: الله اكبر الله اكبر شل عبو وربوها
2: اعرفه انا من كثر الخوف عليه يبي يضيع
4: هاي كلها في السلاله ذي هم كلهم كذي وين حاط
0: هم من السلاله في السلاله كلهم كذي كلهم اي كلهم استغفر الله العظيم مرش في
2: ما ريال يبي
0: كلهم متخارعين على النسوان كلهم مو بجايين
6: ما رش
0: السالفه ما
6: اللي ما يترس عينهم
4: ما لها حد فقيره ومسكينه وعلي واقفه من الصبح
0: ليش الهلال الاحمر هو الهلال الاحمر ها ايش بيسوي هو يعني
2: بقول لك انت الحين ما فكرتي ان الريال يا نوره ان الريال قاعد يبي الممرضه تخلي بالها عليك وانت تعبانه
4: لا طول عصير اللي عندي في الغرفه كله وهدوني انا بروحي عاني
2: لا طول عصير
0: انت شايف ايش
4: من الولاده ما بتريدي ما اشرب شيء لو شوف ريدي بالاطراف
2: وهم شربوا العصير مع الممرضه وكان هاي البتشر بعد
0: بعد
2: والبتشر
0: بعد
6: آه
0: انت شلون سكتي عنا نورة شو
2: وثاني يوم هي سولف وياك ولا مع الممرضة
0: كلهم كذي خلاص يعني خلاص نسلم احنا الامر ان كلهم كذي اي
4: نسلم
0: استغفر الله العظيم
2: اختي نورة وثاني يوم هي سولف معك ولا مع الممرضة
4: لا سأل عنها تصدق ولا وين اللي عشت تعبانة خلص ضد الشوكلت
0: يعني بعد أوضح من كذي ما في بعد.
2: ولأن الشوكولات يزيد بعين مو بحرام.
4: تعادي تبربر وياها وهاتيلي أنا في العملية بروحي.
2: يعني هي هو كان أنت بقول لك لحظة أنت الحين أنا الحين صدت الموضوع. أنت ظلمت الريال. أنت قاعد تعانين الله يحفظك يعطيك الصحة والعافية. إيش دراج إنه قاعد يسولف وياها؟
4: أشوفهم من الجامعة.
2: يمه منك بتولدين وعينك على الريال. بسم الله
4: بروح اجيب لك باي ترى ساعات وربع برا

0: ماي لا ماي بلاش ماي مقطر ريال يا بلاش ماي نظيف
1: ماي ماي مقطر انا مو لايكم بيتم التحليه
0: بروحك نبيله ماي زين وانت بتولدين ما شاء الله عليك وعينك عليك قاعد يسولف مع من؟
2: لو الآية مقلوبة تخيل
1: عاد شانزين فاد بعد نورة شانزين
2: هو يبو عملية قلب إن شاء الله ولا منفتح له في على أدرات سرير وشافني أنا حاج الممرض ولا الدكتور ما تقولش عندك وياش وما كتش هالكثير
1: الصادقين ولا بيفتكر ما عندهم إحساس ما عندهم
2: لا
1: إحساس
2: لا الذي بينقص عليه حتى لو دي قايل لي لا والله ظنيت ما ظنيت إن زوجك بينقص عليه الكلمة الحلوة اللي سمعت
1: نورة إحنا اللي قلبنا يعورنا ترى إحنا ترى اللي ناكله ولا هما ترى والله ولا رافعين الجامعة علينا رافعين الجامعة
2: بس الله يفكنا منهم
1: الله يفكنا منهم إن شاء الله
0: آمين زين والولادة الثانية
2: لا الولادة الثانية عاد أنا كنت هو في ديرة وأنا في ديرة
1: بس أحزن شوية يعني ما
0: يمكن حاجة الممرضة اللي هناك عشان توصل الممرضة اللي هناك عليك كان مستشفى لا حاجة الممرضة حاجة الممرضة اللي هناك تحاجة الممرضة اللي هني توصيها عليك ويأخذون نفس العصير اللي يشربوه ذاك اليوم في الولادة الأولية الله يحفظكم منه ما علي انت قلتي هالسلالة كذي شو تسوي شو تسوي
2: والله
0: شو تسوي احنا مواسم بعد عندنا مواسم هالسلالة لهم مواسم بلشت يصير حليو بالصيف ما ادري ايش فيه زين
1: يعطيك العافيه شكرا نورة
0: داخل البحرين وحسب وتفش
1: فش بس ترى بقول لك خلاص بس خل ويكن خل الناس يرتاحون يستانسون
0: طق الجرس ما بغى
1: اي لان بعد بنتابع المباراه
0: انت ليش تشاذبين؟
1: ايش فيك؟
0: وين بتتابعينها؟
1: شوف في البيت واتابعها وين؟
0: والمباراة تسع بعدين إيه؟ تروحين البيت في هالزحمة؟
1: ايش دعوة؟
0: بس قاعدين في الدوام تابعين مني
1: نعم؟
0: بس قاعدين هنا في الدوام لأن أنا بنسحب على سيارة الميني كوبر عقب الغادي
1: سلامتك السيايير ترى ترى باقول
0: السيايير شنو لو علي علي بنت لي عندي وعلي علي أنا الثانية خذيتها والسبة موظفة البنك قربة وهي الرحمن قالت لي لوك لوك لوك لوك لوك طقنا القرض

0: لكلنا
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
2: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول ابن علي عيسى.

0: شقى كل عيال مله مضيف دايم الدوم مدهول وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الله يعطيكم العافية. سند يا سند.
1: بحرين FM على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري، تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: فيها أنا مجبور فيك،
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
2: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: 쇼.
1: أبشر يا موطن الحب يا بدر السما العالي الحي يحييك

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ايوه حبايبي انتم واهلي انتم.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.